0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد.

سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، وفي رواية: وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في امرأتك. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

0: ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن

تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

إنسان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

لهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم

عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين

لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ،

والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

هم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

عَمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا

على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.

نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

تنزيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعلموا

سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا.

جاءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً

واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وأضلوا سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا

ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئت

ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

0: ما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مضيعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أم

كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل

فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.

مُوقِنِينَ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين

أولي الناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل في

لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزل

الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا

0: صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون.
1: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.

تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأن

الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن

إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون

يعتدون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون.

الْمُنذَرِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم

العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

0: نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية. فالإنسان يعيش بين زمنين، ماض ومستقبل، الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي لا يحزنون لإثبات عدم تجدده ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم، ما دلالاتها؟ ولماذا ارتبط الحزن بالخوف؟ ما الفرق بينهما؟ من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة؟ وكيف يمكن الإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضلتم؟ وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأنه القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية: لا خوف عليهم.
0: صحيح.
1: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني الخطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بنات الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء

0: أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك تمت فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة.
1: أحسنت.
0: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة.
1: نظرية أمن شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين،
0: صحيح،
1: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟
0: نعم، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر، كما قلنا في البداية هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
1: الماضي،
0: آثار ما قد تحقق وما حصل.
1: صحيح.
0: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه. لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: صحيح.
0: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
1: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
0: والله خلينا سيدي على تبع بالأول، فمن تبع
1: هداي. نعم.
0: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع يعني محاولة الاتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته. لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل.
1: التساق.
0: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور، هذا بده شغل
1: طبعا لا يأتي. نعم. صحيح، بلا ثمن.
0: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى. والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصد

0: إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتضاه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه صحيح. العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجهة، الاتجاه،
1: الاستقامة،
0: الاستقامة، الإحسان وهو الإحسان. محسن
1: صحيح،
0: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره،
1: يعني في شبكة، في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة.
0: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي، هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور الأمن،
1: يعني تصور إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن، يعني هذا بده شغل.
0: هذه ما في جائزة تعلو على هذه، ولا في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن، وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف، يعني هل هذا يرقى إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي، قرابة 20 مليار دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني.
1: في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20-25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
0: نعم،
1: يعني في عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغيره. هذا
0: يا سيدي زي ما قال رب العالمين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك اللي متعددة أسبابه، يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر، يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية، و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية. أنا عندي قلق، صحيح. عندي اكتئاب، صحيح. عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر العام يعني هي آسيا كاملة إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات، في أقل دول العالم مقارنة مع أوروبا وأمريكا، صحيح. مثلا في شيوع مثل هذه
1: حالات الانتحار اللي في العالم. نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالته. بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد، للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف، انظر مثلا قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور هنا، هنا أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير وتشعر بالعطاء، أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع عدم الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة،
0: والله مذهلة. صحيح، هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن بالإنفاق.
1: أحسنت، صحيح.
0: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات. نعم. تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن.

0: وهذا مؤشر ودلالة سبحان الله، يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا، دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت، من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا، إحنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وإن كان بعض الخوف يعني أحيانا قد يكون خوفا محمودا،
1: وبعض الحزن أحيانا قد يعني الإنسان أحيانا يشعر بالحزن عندما
0: الحزن شعور طبيعي، شعور طبيعي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أشكال من الحزن تجتاح النفس الإنسانية لا يمكنه حتى يعني إضمارها ولا السكوت عليها ولا التظاهر بخلافها.
1: ولذلك على ما يبدو يا دكتور إقبال، جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الدواء الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم والاسم دلالته الثبوت،
1: صحيح،
0: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
1: صحيح،
0: لأنه الخوف متحصل وموجود وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: نعم نعم صحيح.
0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف يعني المثمر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
1: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى: ولا تخافي ولا تحزني.
0: ولا تحزني، أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني العابر لحدود الدهشة، لأن هو في ذاته معجز. يعني تحويل المفردة العادية إلى شيء متحدى به يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول لا خوف عليهم. طيب لا خوف فيهم ولا عندهم،
1: صحيح صحيح،
0: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين، يقول لك: يا سيد العزيز، هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا: الطفل لا يخاف من الحية ولا من العقرب ولا من الماء الكثير ولا من النار، لكن نحن نخاف عليه لأننا ندرك خطورة ما لم يخف منه.
1: صحيح.
0: ولذلك ممكن أنا أقول: والله أنا مش خايف لأني مش مدرك أني مثلا في حق الألغام.
1: صحيح، مش مدرك حجم الخطر. نعم
0: أيوة. أو العكس، قد يخاف من شيء لا يخاف منه في الحقيقة.
1: ملاحظ،
0: يشوف لعبة مرعبة وهي عبارة عن كبسة تسكتها وتفتحها، شكل لا يستطيع أن يفعل شيء.
1: في ملاحظ،
0: لا خوف عليهم، بدك تخاف خاف، أنا يهمني النتيجة. نعم. أنت محصن ولا يمسك سوء.
1: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم بالآخرة.
0: يا سلام عليك. شوف يا دكتور حسين، يا سلام يا سلام.
1: يعني كانت لافتة هنا المعنى، الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة يقول لهم لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي أنتم اليوم في الحساب،
0: لأن سيدي اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم نتكلم عن الغائبين عن المنفقين عن المحسنين كذا،
1: صحيح.
0: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال والمخاطب والتحية والتكريم، يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به، فلذلك كل مدخلات الإناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
1: شوف شوف كفل الآية، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد. يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين،
0: الدين سهل وهذا التحصيل النفسي العالي بالدخول.
1: صحيح.
0: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني، بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول والله في نجوم هي قريبة يعني عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء وإشي أعلى وإشي بده مجهر وإشي بعده ضوء، ما وصلنا مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات بقدر العطاء بقدر استشعار لذة القرب بقدر الإحسان بقدر الإنفاق، اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة من أهل الصدق من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
1: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: ولذلك يا سيدي تتحصل ما بعد أي اشتراطات، ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود قبل
1: صحيح.
0: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر إشي، فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات بدها تعب، ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب. لا يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أكثر من إنه أنت تكون آمن كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه دقيقتين وإنك ما شاء الله داخل في نوم عميق. وفي ناس لا إله إلا الله مع الأدوية مع المسكنات مع الموسيقى مع غيره ولا شيء مجاوب معه،

0: شوفوا وانت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال،
1: أقارب
0: أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى، كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
1: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حب الدواء مقابل مقابله، لا يستشعر لذة القرب، معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته.
0: صحيح،
1: أنت منصور بالله، يكون يداوي نفسه، يطبطب على روحه
0: هذه مهمة
1: الطريقة.
0: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد،
1: مستغني، روح واجه الحياة لوحدك،
0: واجه الحياة لوحدك،
1: كيف بدك تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ والخوف من الكارثة، دائما يرى الدنيا مظلمة، لا يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محظون بالمعنى الحرفي، وكأن له حماية مطلقة. كيف الطفل، ولله المثل الأعلى، اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
0: هو الدين روح،
1: حياة الروح. والله اللي محروم
0: صحيح
1: من لذة القرب هذه، إنه مسكين لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لا قاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
0: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل انه ما بنقول له والله انه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بنقول له والله في في في اشياء اخرى تقربك الى الله، في صدقات تقربك الى الله، في احسان يقرب، في اخلاق تقربك الى الله.
1: بالفعل، لانه احنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقه ومتباعده، الناس يبحثون عمن يشبهونهم، ولا احد يريد ان يبذل جهدا في ترغيب الاخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدثه بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس، إلا يعني زي ما قال النبي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد أنت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، أنت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعظم لك المنافع. يا سيد، الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص
0: متصالح
1: من هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء،
0: صحيح،
1: نظرته إيجابية فرحة.

0: يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن حوله.
1: مشاعر حي دائما، بارك الله فيك.
0: رقي مشاعري بالفعل.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: ويجزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: أسعد الله مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك.
2: الله يحفظك ويرعاك.
1: هذا من لطفك، قلت وأكرر، لولاكم علماؤنا الأجلاء ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا. بارك الله فيك. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد أفقا حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه، أصبح
1: ونحن نعيشه اليوم يا دكتور، فئات كبيرة منا اليوم تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
2: جميل.
1: يعني كلنا اليوم يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن يعني نصلح أنفسنا، نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
2: تبدأ، اللهم أمين، تبدأ مسألة الفزع إلى صحة، تبدأ المسألة الفزع إلى العلاج.
1: صحيح.
2: كما هو حالنا في مع الإسلام، إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا، فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
1: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج الإطار الفطري. نعم، لأنه في أشياء فطرية لا يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي

0: نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
1: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم، اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين هي التي تنقشع من خلالها الخوف ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع، هل هو من هداية رب العالمين، أم أنه هو تبع للهوى، أم أنه تبع للهوى؟ نجد بعض الناس أحيانا
0: قد تختلط هنا. نعم
1: نعم، قد تختلط عندهم الأوراق، صح. يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا، حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة، تجريح الأمة وتكفير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات، صح. تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن، والإسلام لا يدعون، هذا ليس من الهداية،
0: والنتيجة عكسية للأسف،
1: والنتيجة قولا واحدا عكسية، تفتيت عضد الأمة والخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت، وهي في سورة البقرة ذكرت هذا المعرض، ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن لا، يا أخي الكريم، انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي، أما أنا كمسلم، فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري، ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن، أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى بلى، فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم، أنت ينبغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي، والحزن الألم تخاف، هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم، نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم. الآن مثلا في، نعم، الأردن، دعني أقول، والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة، كثير من الذين يتحملون ويحملون أحيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين،
0: صحيح.
1: تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه

0: وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك. كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك؟ ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. فلذلك المسلم أجره عند ربه في إسلامه، ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان. صحيح. وضربت مثالا للأردن فقط. صحيح. صحيح. وإلا نعم، فلا خوف عليهم، لا نخاف. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل؟ لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج. هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة.
1: وصفة للتدمير والتعطيل. نعم.
0: أي نعم، وصل إلى التدمير والتعطيل. صحيح. وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا، أنا إذا تزوجت الآن ومعي 5000 دينار أنا بخاف أنه أنا ما أقدر أبني بيتي وأنا إلى آخره وبديش أتزوج، وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه. صح. فيحزن عليها ألما على ما مضى من تفكير غير صائب. فلذلك نرشده إلى هداية الإسلام، الاستشارة والاستخارة. فبالتالي الآن من هم يا ربي؟ بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر، وهذا لا يعيبنا. الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن،
0: أن ويصبح نستغرق في الخوف.
1: نعم، وبالتالي يقيد حركتنا، ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من هذه
0: الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم، فلا من أسلم فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم، عليك واجبات أخرى. ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح.
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار، من قال لك أن تنفق 100 دينار؟ من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن، لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء.
1: بالعطاء. نعم،
0: بالعطاء يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه هذا العطاء إليه بأنه لا يخاف. يقول ها قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى، هاي المال ما نقص. والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار، إذا أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس. فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع. واسأل كل المنفقين.
1: صحيح. صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء ولا على المساكين، لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا تلك البركات.
1: أول.
0: لم يجربوها.
1: الله ينصر.
0: اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش

0: شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم.
1: نسأل الله أن نكون منهم.
0: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان ما أكبر الإحسان اليوم، ما أحوجنا إلى الإحسان.
1: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، يخاف على مستقبله، هل جربتها أن تؤدي فريضة ربك وأن تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى؟ هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف، لأنك ستشعر بعد 10 سنوات أنك أديت صلاة 10 سنوات وعشرين بعشرين وكذلك كل الأعمار، حينما يستشعر الإنسان أنه يؤدي واجبا تجاه ربه، وإن قصر تجاه نفسه أو قصرت عنه الدنيا هو حتما مقضيا سيشعر بالراحة وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف وبالتالي ينسل عنه الحزن. فكثير من الذين ينتابهم الخوف والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات قولا واحدا. أن الروشيتا لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
0: وهل من روشيتا أفضل من التي يمنحنا بها خالقنا الذي يعرفنا؟ يقول لنا يا عباد، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذا يوم القيامة. أنا لاحظت هنا يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة، يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
1: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا. أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا.
0: نعم،
1: غير المؤمنين
0: المجموع يعني، المجموع ما يعني من يدخل في هذا الطريق ينطبق عليه ذلك. يوم نعم. القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل ولا شيء،
1: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة البسيطة في الأرض كاملة في العالم كاملا نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن الآية نقرأها نحن الآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا يدخلون في. فلو كان في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط، ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة لا خوف عليكم.
0: صحيح.
1: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون على امتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون.

0: أن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
1: الله أمرك بذلك، يعني مش منك أنت.
0: نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدوا الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا، نعم. مش هذا الدين.
0: نعم. وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم.
1: صحيح.
0: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى. إذا كان لك جار غير مسلم، ما يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه، وتعطيه أيضا، جائز عند الكوفيين أن تقول تعطيه، أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام، اسأل كل من دخل الإسلام
1: كيف
0: دخلت الإسلام.
1: بالزبط.
0: دخل من موقف رأى فيه وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط.
1: صحيح.
0: الذين ينفقون، هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة. والدليل على ذلك أنه كما ورد، لا يحضرني عندما ورد عند الإمام البيهقي، أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع ب4000 دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي جهز في جيش العسرة 1000 بعير بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره، 1000 بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب.
1: لا.
0: لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن، جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد، والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك والكلمة حق تفضلت بها. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمين.

وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها علينا في هذه الدنيا نعم كثيرة وعديدة.

علينا بني البشر، ولكن هنالك من الناس من أبى إلا أن يحول هذه النعم إلى نقمة. كلنا يعلم أن النبي كما جاء عنه في الحديث الشريف أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، وكذلك المركب الهنيء. وسائل النقل اليوم الحديثة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا بني البشر، لكن كل يوم نقوم ونسمع بحادثة هنا وحادثة هناك، نسمع عن وفاة هنا ونسمع عن وفاة هناك، نسمع عن إصابة هنا ونسمع عن إصابة هناك. هنالك إصابات مادية، وهنالك إصابات كذلك في الممتلكات، ولذلك هذه النعمة أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نحرص كل الحرص أن نرعاها، وأن نتقي الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا. في القديم كان الإنسان إذا أراد أن يذهب من منطقة إلى منطقة يحتاج إلى أيام بل إلى أشهر، ولكن اليوم وسائل النقل الحديثة ولله الحمد والتوفيق من السيارات والبواخر والطائرات تجد أن هذا الإنسان يقطع المسافات الشاسعة ولكن بساعات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق منا الشكر. ولكن هنالك بعض الناس يأبى أن يلتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات والإشارات المرورية، ثم يتسبب بعد ذلك في تحطيم أسرة كاملة، وينتج عن ذلك أضرار جسيمة سواء كانت على مستوى الأفراد أم على مستوى كذلك المجتمعات. كم يتم من أطفال، وكم أعيق من أشخاص، وكم نتج هنالك من إصابات من جراء هذه الحوادث التي كان سببها السرعة الطائشة أو عدم الانتباه أو عدم الالتزام بالشواخص المرورية أو تناول الكحول أو المخدرات إلى ما شابه ذلك، أضف إلى ذلك استعمال الهاتف الخلوي أثناء قيادة هذه المركبات. ولذلك يجب علينا جميعا عندما نرى أن هذا الأمر قد زاد عن حده أن نعيد هذه الحسابات، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة العظيمة حتى لا نحولها إلى نقمة. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ أولا على النفس البشرية، لأن النفس البشرية مصونة، ولذلك جعلها الشارع الحكيم من الضرورات الخمس التي جاء ربنا تبارك وتعالى ليحافظ على هذه النفس البشرية، بل عد أن من اعتدى على هذه النفس البشرية كمن اعتدى على الناس جميعا، ومن قام بإحياء هذه النفس البشرية فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بشرعه، وأن نلتزم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بما يوجد من الأنظمة واللوائح والتعليمات والإرشادات التي تقود هذا الإنسان إلى الطريق الصحيح وإلى جادة السلام. أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا نتحدث عن هذا الأمر، وفي القلب والله غصة لما نراه كل يوم من حوادث جسيمة نسمعها هنا وهناك، ولذلك يجب على كل واحد منا اليوم أن ينظر إلى نفسه، أن ينظر إلى أهله، أن ينظر إلى أسرته، أن ينظر إلى أولاده وبناته، أن ينظر إلى الآخرين. كم من هنالك من حوادث نجمت أيها الإخوة وسمعنا عنها في الأيام الماضية، ونتج عنها كثير من حالات الوفيات، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للمصابين منهم الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه النفس مصونة، صانها الشارع الحكيم من الاعتداء من حيث جانب الوجود وجانب العدم،
أراد الله سبحانه وتعالى

0: تعالى لهذه النفس البشرية أن تحيا، فأمرها بالتكاثر وأمرها بالتداوي وبالأكل والشرب من أجل أن تقوم على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى عمارة هذا الكون. ومن جانب العدم كذلك أمر الشارع الحكيم أن لا نعتدي على هذه النفس البشرية بأي وسيلة أيًا كانت، وأن لا نجعل من هذه الوسائل، وسائل النقل الحديثة اليوم، أن تكون سبباً في دمار هذه النفس البشرية، وأن تكون وسيلة من وسائل الاعتداء كذلك على الآخرين. لذلك أيها الإخوة الأحبة، لنراجع أنفسنا ولنتقي الله سبحانه وتعالى فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نلتزم بالأنظمة والتعليمات. وبهذا الأمر نحافظ على أنفسنا أولاً وعلى عائلاتنا وكذلك على الآخرين. وكذلك هنالك رسالة أوجهها كذلك إلى المشاة. كم من حالات الدهس التي حدثت كان سببها اللامبالاة عندما تكون الإشارة خضراء، وهي الآن تسمح للسيارات والمركبات بالمرور، نجد هنالك من لا يبالي ويقطع هذه الإشارة بهذه الطريقة ثم يعرض نفسه للدهس. وكذلك عندما تكون هنالك جسور معلقة للمشاة، تجد أن هذا الشخص يترك هذا الجسر ثم يذهب ليقطع ذلك الطريق ثم يعرض نفسه كذلك للدهس، فربما نتج عن ذلك إما وفاة أو إصابة أو عاهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحوادث وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا وطننا وأن يحفظ علينا أمننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إنا نشهد بوحدانيتك ونوقن بقدرتك ونؤمن أنك أقسمت بآيتين عظيمتين من آيات خلقك وجليل صنعك، أقسمت بالنهار في ضحاه الباهر وبالليل في ظلامه الساتر، أن رسولك محمداً موضع عطفك وتكريمك، وأنه محل رحمتك وتعظيمك، وأنك سبحانك ما ودعته وما قليته وما تركته وما نسيته، وقد وعدته ووعدك الحق أنك سوف تعطيه وترضيه وتهديه وتغنيه، وقد حققت له كل أمانيه، ثم زدت في الإكرام والإنعام وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه والسلام، وإننا إذعانا لأمرك وحبا في طاعتك ورغبة في محبة رسولنا ندعوك من أعماق قلوبنا ومن صادق شعورنا ومن دافق أشواقنا أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي صلاة ترضى بها عنا وتزيد ببركتها في إنعامك علينا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفيته من أجل قبائل العرب شانا وأرجحهم ميزانا وأظهرهم مكانا.

وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأكثرهم جاها وسلطانا، وكان من فضلك علي أن وجدته يتيما فآويته.

وأرضيته وعلمته وأدبته وأكرمته وأعززته وأحببته وأدنيته، فهو حبيبك الذي وضعت عنه وزره ورفعت ذكره وشرفت قدره، فكيف لا يكون بهذا التشريف والتكريم موضع حبنا ومثار إجلالنا وأهلا لصلواتنا وتسليماتنا وجديرا بكل أشواقنا صلى الله عليه وسلم، ما دام الكون يسبح بحمد ربنا.

اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلاة تفضل غيرها من الصلوات، كفضله على جميع المخلوقات، وسلم عليه سلاما يفوق غيره من التسليمات، كتفوقه على جميع السادات، وبارك عليه بركات تليق بمن له عندك أعلى الدرجات وأسمى المقامات وأجل المكرمات وأبهى التجليات وأبرك التحيات وأصفى المحبات وأجزل الهبات. اللهم صل عليه صلاة كاملة شاملة، صلاة تجمع كل ما في الصلوات من رحمات، وما في التكريم من كرامات، وما في التعظيم من قربات وشفاعات. واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صادرة من فيض حبنا ودافق أشواقنا وصادق وجدنا، صلاة طيبة مباركة تعبر بحق عن عميق شعورنا وتنطق بإخلاص عن عظيم إجلالنا، صلى الله عليه وسلم. ما بقي مخلوق يوحد ويمجد ربنا ويصلي ويسلم على رسولنا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال، فصلوا على خير البرية، فعطر الزمان والمكان والأواني بالصلاة على سيدنا رسول الله، فصلاتنا تعرض عليه ويسر بها ويفرح بها ويرضى بها عنا. اللهم بلغ سيدنا رسول الله صلاتنا وسلامنا وأشواقنا وتحياتنا، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد التحية والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور عبد الله وردات، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الواحد في الحكم والتقدير، المتفرد بالخلق والتدبير، الملك الذي ليس له كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له في ملكه وزير، ولا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، المتقدس بكمال خلقه عن الشبيه والنظير، العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام من أجل ترسيخها في حياة الناس وحث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي قيمة الاحترام، قيمة عظيمة، صفة حميدة، قيمة إنسانية نبيلة. إذا كانت في الأسر وبنيت عليها الأسر فإن الأسر تعيش بمودة ومحبة، وعليها تبنى المجتمعات، وهي أساس الاستقرار بين الناس، فهي علامة على الرقي والتحضر. المرء لا يسمع

يسع الناس بما يملك من مال أو جاه، وإنما يسع الناس باحترامه وأخلاقه وتقديره. فالاحترام ليس مجرد كلمات، بل هو قول وعمل وفعل. والقرآن الكريم حث على هذه القيمة العظيمة في كثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال أيضا: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن. ولذلك نجد أن القرآن الكريم نهى عن كل ما يبعد عن هذه القيمة من السخرية والاستهزاء والازدراء والغمز واللمز وغير ذلك، نهى عنه الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال أيضا، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن الاحترام صفة عظيمة ينبغي أن تكون بين الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله سبحانه وتعالى جمع لنبينا عليه الصلاة والسلام كل الصفات. لما وصفه بالقرآن قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لقد كان خلقه القرآن. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان قرآناً يمشي على الأرض. ولذلك حث على هذه القيمة العظيمة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أفٍ قط، وما قال لي لشيء صنعته لم صنعته، وما قال لي لشيء تركته لم تركته. 10 سنين يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قال له أف. وأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ما تضجر منه وما تأفف. أية أخلاق، أي احترام هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في المسجد وأراد الصحابة أن يتناولوه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه، خذوا سجلاً أو ذنوباً من ماء وهريقوا على بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأمر أثر في نفسية الأعرابي وجعل أثراً عظيماً، لأن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. لماذا؟ لأنه رأى الاحترام والتوقير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يره من الصحابة الكرام. لذلك أيها الإخوة، هذه قيمة عظيمة، والشواهد من السنة النبوية كثيرة عليها. معاوية ابن الحكم السلمي يروي أيضا، يقول: بينما أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام،

إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله. قال: فأخذ الصحابة يرمقونني بأبصارهم وينظرون إلي، فقلت: واثكل أمي، ما شأنكم؟ قال: فأخذوا يضربون بأيديهم على أرجلهم فأسكتوني فصمت. فلما انتهى النبي من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه ولا أفضل منه. قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة للقرآن. انظروا إلى الاحترام والتقدير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، والذي أحب الصلاة وأحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التصرفات التي تبعث على الألفة والمودة والمحبة بين الناس. امرأة تقم المسجد، تنظف المسجد، ماتت بالليل فدفنها الصحابة وكأنهم استصغروا أمرها ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم بذلك قال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى قبرها وصلى عليها وقال: إن صلاتي تخفف عنهم، احتراماً لهذه المرأة لأنها كانت تخدم المسجد. واحترامه أيضاً مع الأطفال والصغار كان عظيماً. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي إليه بشراب فشرب منه، وكان عن يمينه طفل صغير، وعن يساره الأشياخ كبار السن. فلما شرب النبي وانتهى استأذن الصبي الذي عن يمينه، ومن السنة أن تبدأ باليمين، فاستأذن الصبي أن يشرب الأشياخ قبله. هذا بحد ذاته احترام لهذا الطفل، فإذا بالطفل الصبي يقول: لا آذن لهم. ليش؟ يعني إذا بدهم يأخذوا ويشربوا هالشراب أنا شو بده ضلل لي؟ والصبي ينظر إلى أن يحصل على البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. فتله النبي من يده وأعجب بتصرفه. فهذا الطفل الذي استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل على البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النهج سار عليه الصحابة الكرام أيضا. عبد الله ابن عمر يروي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فهي كالمسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: وقع الناس في شجر البوادي، وأنا جال في نفسي أنها النخلة، ولكن عبد الله بن عمر استحى من أبي بكر الصديق ومن والده عمر بن الخطاب أن يتكلم بحضرتهما احتراما لهما، فقال النبي: هي النخلة. ولما ذكر عبد الله بن عمر لوالده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يعرف الجواب قال: وددت أنك لو قلت. شجع ابنه على هذا الجواب، لكن عبد الله بن عمر لم يقل هذا الكلام احتراما لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب لأنهما أكبر منه سناً. لذلك أيها الإخوة، الاحترام له صور كثيرة، أولاها الاحترام مع الله تعالى بتعظيم شعائر الله، بتعظيم أوامر الله، بما أمرنا الله تعالى به بالقرآن. لا ينطبق عليك قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيضاً الاحترام إلى الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن، فالوالدان لهما احترام وتقدير، وينبغي على الأولاد أن يحترما آباءهم. الاحترام للعلماء الذي درسك

0: وعلمك، ألا ينبغي منك أن تحترمه؟ ابن عباس كان يأتي إلى زيد ابن ثابت وهو يقول: العلم يؤتى ولا يأتي، ويجلس ويتعلم منه، وينزل زيد ويقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله. الاحترام للأصدقاء، الصديق الذي وقف معك من حقه أن تسانده وأن لا تفشي أسراره وأن تحترمه وتقف معه. الاحترام للوطن، هذا الوطن الذي تعيش فيه من حقه عليك أن تحافظ على ممتلكاته ومقدراته وعدم العبث بها. احترام خصوصيات الناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان إثما وبهتانا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله دائما وأبدا. قدم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله وردات حديث الجمعة الديني. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:43. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة العطرة، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.

أمان يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

فإذا برق البصر وخسف القلب

0: النذر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مائة يصلي الله ألفا، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله

حي على الصلاة.

اللهم صل وسلم.

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وكما يحب أن يصلى عليه. صل عليه حق قدره ومقداره، صل عليه في كل وقت وحين حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله وصحبه والمهاجرين والأنصار، صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له. ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. بسم الله لا يسوق الخير إلا الله، وبسم الله لا يصرف السوء إلا الله، وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم اجمعنا به وأبلغه منا صلاتنا وسلامنا وتحياتنا وأشواقنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة في هذه الساعة المباركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه الكريم أصنافاً وفئاتٍ أخبرنا أنه يحبهم، ومن هؤلاء الفئات المتوكلون. فمن هم هؤلاء المتوكلون؟ ولماذا استحقوا محبة الله؟ حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. ومحبة الله للعبد ليست كأي محبة يحبها الخلق للخلق أو كمحبة الخلق للخالق، بل هي

محبة إلهية ربانية لعبد من عباده. وإذا أحب الله عبدا ماذا يحتاج العبد مزية وفضلا بعد ذلك؟ أن يكون مذكورا من أحباب الله، يحبهم ويحبونه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى من الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذه نتيجة محبة الله لك أيها العبد. فانظر، هل أنت ضمن هذه الفئة التي ذكرها الله؟ هل أنت من المتوكلين على الله حق توكله؟ التوكل أيها المؤمنون هو عبادة قلبية تشعرك بأنك عبد وأن الله رب. لأن التوكل هو أن تلقي عن كاهلك كل ما يهمك وتتركه لصاحب التدبير وصاحب الأمر، إنه الله. التوكل علامة على صدق العبودية بربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الفاعل المطلق، الخالق من غير شريك، المعطي من غير ند، المانع من غير منازع، الرافع الخافض. لا فاعل غير الله، ولا معطي غير الله، ولا مانع غير الله، ولا يتحكم في هذا الكون، في أرزاقنا، في آجالنا، في صحتنا إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف بك أيها المؤمن إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتحكم في كل شأنك وكل أمرك؟ عندئذ تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعندئذ تستقر نفسك ويطمئن قلبك، لأنك تركت أمرك كله لله، وتعلم أن لا مؤثر فيك ولا مغير فيك إلا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ ترمي حملك كله على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا توكلت على الله فعندئذ هو حسبك سبحانه وتعالى، حسبك أن يكفيك كل ما تريد من خير، ويكفيك كل ما تبتعد عنه من شر. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله.

ونعم الوكيل، فتوكلوا على الله. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا الله ونعم الوكيل هي دعاء المؤمنين إذا ما تعرضوا لملمة أو مصيبة. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، جاءت الملائكة وضجت المخلوقات كلها تقول يا إبراهيم ادعوا الله أما من حاجة لك. الله تعالى يقول لملائكته بعد أن ضجت الملائكة يا رب إن عبدك إبراهيم يلقى في النار، قال الله سبحانه وتعالى إن سألكم المعونة فأعينوه. إذا سألكم إبراهيم المعونة فأعينوه. فتأتي الملائكة يا إبراهيم أما لك من حاجة، يأتيه جبريل أما لك من حاجة، قال أما إليك فلا، قال فاسأل الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقلب الله النار إلى نعيم، النار التي من شأنها أن تحرق ومن شأنها أن تهلك، قلبها الله فصارت نعيما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن التوكل هو سبب من أسباب تفريج الكروب، سبب من أسباب النصر حينما نكل أمرنا إلى الله. ولكن يا أيها المؤمنون لا تظنوا أن التوكل يعني ترك السعي وراء الأسباب، فإن التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب سوء أدب مع الله. والله يا ربي نريد الجنة ونتوكل عليك في دخول الجنة دون أن نقدم عملا يقربنا إلى الجنة، دون أن تصلي ودون أن تصوم ودون أن تتصدق وتزكي وتحفظ لسانك وعينك ويدك عن الحرام وتقول إني متوكل على ربي في دخول الجنة. تطلب الرزق ولا تسعى إليه، تطلب المال الحلال ولا تسعى إليه. نعم لست مطلوبا منك تحقيق النتائج، النتائج على الله، ولكن مطلوب منك أن تؤدي ما في إمكانك من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد مطلوب والأخذ بالأسباب مطلوب، لكنك لا تسأل عن النتيجة بعد ذلك، النتيجة بخلق الله وبتأثير الله. افعل ما هو في مقدورك ثم بعد ذلك اترك الأمر لربك، اترك تدبيرك لتدبيره، اترك تدبيرك لتدبيره. اسعى فيما استطعت، فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض، لكن لا تعتقد أن نفس السير هو الذي يؤتيك وإنما الله هو المعطي. ولذلك كان يقول علماؤنا الاعتماد على الأسباب بحد ذاتها شرك، لأنك تعتمد تجعل مؤثرا مع الله، تقول والله إنه العمل رزقني، لا الله اللي رازق، الطبيب شفاني، الله اللي شفاك، فلان فعل، الله الفاعل، الله هو الفاعل. ولكن السبب لابد منه. الاعتماد على الأسباب بحد ذاتها شرك بالله، وترك الأسباب كلها كفر بالله، لأننا إذا تركنا الأسباب سنقع في الكفر، لأن زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، ورؤية الهلال سبب لصوم رمضان، فإذا تركنا الأسباب كلها ستتعطل العبادات التي أوجبها الله علينا. فما هو الحل؟ أن نأخذ بالسبب ولا نعتمد عليه، وإنما نعتمد على الله. فإن فعلنا ذلك كنا حقا من المتوكلين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، وعندئذ ينزل الله

كالود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من واظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه، وقضى الله عنه دينه، ورفع الله له درجته، وكفر الله عنه سيئته وخطيئته. ومن واظب على قراءة القرآن في كل وقت ومكان، وقراءة سورة الملك في كل ليلة قبل النوم تكفيك أيها المؤمن من عذاب القبر، وتحميك من شر الإنس والجان. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأكثروا من الأذكار الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ومن لهم حق علينا ومن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. أعز اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم، يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض غزة وفلسطين، على أرض بيت المقدس. اللهم احفظ أهل غزة، اللهم اجبر أهل غزة، اللهم ارزق أهل غزة، اللهم ارفع البلاء والابتلاء عن أهل غزة وعن سائر المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد أن يظهر الحروب على ديار المسلمين فأطفئ اللهم نار حروبهم. اللهم أطفئ نار حروب الكافرين، وأطفئ نار اليهود المعتدين، ولا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم في ديار المسلمين راية يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم بلدنا الأردن بلد أمن وأمان، بلد سخاء واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أريه اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفقه اللهم لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق اللهم ولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام.
1: استغفر الله استغفر الله. اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك عد السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل جمعنا هذا بعده جمعا محروما ولا مطرودا ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث الدعجة، ومن النقل الخارجي سيف الأزايدة، وأيضا زملائي في فريق قناة أدعو محمد خالد ومحمد المحميد وأيمن.

0: الكاميرات، وأيضا أشكر الزميل سعيد حماد من المراقبة الرئيسة. هذه تحية من محدثكم زايد الدوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم معنا أيها الأحبة، ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM. فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن تربية الأبناء فإننا نقف أمام أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة، ومن أسمى ما يمكن أن نغرسه في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظفارهم هو حب القرآن الكريم الذي أنزله الله نورا وهدى ورحمة، يحمل في آياته حياة كاملة، يضيء لنا الطريق ويعلمنا كيف نعيش بكرامة ونفكر بعقل ونسلك درب الصالحين.
1: أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق.
0: إن تربية الأبناء على حب القرآن ليست مجرد تحفيظ أو ترديد لآيات، بل هي بناء لشخصية متكاملة تنهل من نبع النور وتتشرب قيم الحق والخير. هو مشروع عمر نبدأه بكلمة طيبة، بقدوة صالحة، بلحظة يجتمع فيها الأب مع ابنه أو الأم مع ابنتها، يتدارسون آية ويتأملون معناها ويتذوقون حلاوة الإيمان من خلال كلام الله عز وجل. ولعل من أجمل الأوقات التي يمكن استثمارها الإجازة الصيفية، هذا الوقت الذي يبتعد فيه الأبناء عن ضغط الدراسة.

الدراسة ويكون فيه العقل أكثر استعداداً للتلقي. فلماذا لا نستغل هذه الإجازة بجعلها محطة تربوية قرآنية نبني فيها مع أبنائنا علاقة خاصة بالقرآن، علاقة محبة وتدبر وتطبيق عملي لما

0: إنسانا أقرب إلى الخير أبعد عن الشر، أكثر رحمة وأشد تمسكا بالقيم. إننا حين نغرس في أبنائنا حب القرآن الكريم، فإننا نمنحهم درعا يحميهم في دنياهم ورفيقا ينفعهم في آخرتهم. وفي حلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة، سنتحدث عن تربية الأبناء على حب كتاب الله عز وجل، وكيف نغرس في نفوس الأبناء أن القرآن الكريم ليس كتابا يقرأ فقط، إنما يعاش في كل تفاصيل حياتنا، مع فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أختنا الكريمة ولاء أبو خضير وبفريق العمل، وحياكم الله تعالى إلى هذه الحلقة المباركة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله، حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا أخي.
0: دكتور، قبل أن نبدأ الحديث عن تربية الأبناء على حب القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم، نتحدث عن الجذر الأساسي للتربية الصالحة والتربية الناجحة. الأسرة وهي اللبنة الأولى والأساسية في بناء شخصية الأبناء وغرس القيم عند الأبناء. تحدثنا دكتور عن أهمية وجود بيئة أسرية راعية تدرك أن التربية مسؤولية عظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا يا سميع الدعاء. وبعد، أشكركم أختي الكريمة مرة ثانية وإذاعتكم الحبيبة على الحديث عن هذه الموضوعات في أوقاتها المناسبة. يحدون في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأمانة عظيمة،
0: نعم،
1: ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسر تجاه أبنائهم وبناتهم، خاصة في أوقات فراغهم،
0: نعم،
1: وفي عطلتهم الصيفية، لأن أكبر الأرباح صلاح الأبناء، حتى أن نفعهم يدوم بعد الموت، قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. وأكبر الخسائر فساد الأبناء.
0: نعم.
1: فيحرص الآباء على وجه الأرض مسلمهم وغير مسلمهم باعتقاد على صلاح أبنائهم وعلى تقدمهم وتطورهم.
0: نعم.
1: وأول خطوة أكرمنا الله عز وجل بها في إسلامنا العظيم أن نجعل علاقة وطيدة بين أبنائنا وبين مصدر سعادتنا جميعا وبين مصدر هدايتنا جميعا، ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا نستطيع القول أن المصدر الأول الذي يتلقى فيه الطفل مبادئه وقيمه كالصدق والأمانة واحترام الآخرين إنما هي الأسرة.
0: نعم.
1: وهذه الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، يتعلم الأطفال في هذه الأسرة منذ نعومة أظفارهم القدوة الحسنة والتصرفات المثلى والأخلاق الراقية من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم. إن تعلمهم لهذه القيم من أسرتهم أكبر بكثير مما يسمعونهم من نصح وإرشاد.
0: صحيح.
1: الأسرة هي التي توفر الدعم النفسي والعاطفي والمعنوي الذي يعزز ثقة الطفل بنفسه، ثم بأسرته، ثم بمجتمعه. في هذه الأسرة، هذه الحاضنة المباركة، هذا البيت الذي سماه الله تعالى سكنا، يتعلم أبناؤنا السلوكيات الاجتماعية،
0: نعم،
1: والمبادئ الدينية والأخلاق الراقية. الآباء والأمهات يغذون أبناءهم بجانب تغذيتهم لهم بالطعام والشراب، يغذونهم بالقيم.
0: صحيح.
1: والأخلاق والمبادئ التي حثنا عليها الإسلام وحثنا عليها مجتمعنا المسلم العربي الأصيل المبارك. هذا
0: نعم.
1: من جهة

0: ومن جهة ثانية فإن الآباء والأمهات يقفون بكل صدق وأمانة، هكذا يجب أن يكونوا حراساً أمناء،
1: صح
0: يراقبون سلوكيات أبنائهم، يراقبون آدابهم، يحمونهم بقدر ما يستطيعون من الانحراف، فهم بهذه اليد يعطونهم ما يجب أن يعطوهم إياه من قيم ومبادئ، وباليد الثانية يكفون عنهم أي دخيل يمكن أن يؤدي بهم إلى الانحراف.
1: نعم
0: مثل هذه البيئة لا يمكن أن توجد في بقعة على الأرض إلا في الأسرة، لا المدرسة ولا الجامعة ولا الشارع. يملك الأدوات التي يملكها البيت وتملكها الأسرة تجاه أبنائهم. إذا صلحت الأسرة وكان لديها الوعي الكامل بقيمة الأبناء وأنهم السلسلة الباقية بعدنا في هذه الدنيا، وأن سمعتنا وأموالنا وإرثنا سينتقل إليهم ثم إلى من بعدهم، عند شعورنا بهذا الحديث الشريف كلكم راع
1: وكلكم
0: وكلكم مسؤول
1: مسؤول
0: عن
1: عن
0: رعيته،
1: رعيته.
0: حقا حينها ندرك أننا نقف أمام برج عظيم
1: مسؤولية، نعم.
0: وبناء كبير، ألا وهو الأسرة الحاضنة الأولى لتربية الأبناء والبنات
1: نعم.
0: التي ترفد المجتمع بكل صالح ومفيد.
1: نعم، يعني كما تفضلتم دكتور أن الأبناء أمانة ونعمة، وهذه النعمة تستوجب الشكر، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة لا يكون فقط بالكلام، بل يكون بحسن الرعاية وحسن التوجيه، وأيضا غرس القيم في قلوب الأبناء منذ الصغر. اليوم دكتور، في ظل التحديات التربوية والانشغالات التي تحيط بالأسرة، كيف نربي الأبناء على حب القرآن الكريم وتعلم القرآن بحب ورغبة، لا أن يكون يعني عن خوف وإجبار؟ كيف نربيهم بأجواء رحيمة، تكون هذه الأجواء بعيدة عن الأمر والإجبار والقسوة؟
0: أختي الكريمة، الطريقة المثلى لتربية الأبناء على حب القرآن أن نستشعر نحن كآباء وأمهات حقيقة حجم الحاجة
1: نعم
0: إلى هدي كتاب الله عز وجل، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام هذه التحديات التي يتعرض لها هذا الجيل، التي هي تفوق بكثير التحديات التي مرت على الأجيال السابقة.
1: نعم
0: أمام هذه الحاجة الملحة، وأمام هذه المسؤولية الكبيرة، وأمام قول أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإننا نقول للآباء والأمهات إن حرصكم أنتم أولا على إيصال هذه الرسالة لأبنائكم بحب وبرعاية وباهتمام وبمسؤولية هي الطريقة المثلى واللبنة الأولى
1: نعم
0: التي نربي فيها أبناءنا على حب القرآن.
1: نعم
0: ما عاد ينفع أن نأتي بالقوة وأن تكون الصلاة عقوبة للأبناء، وقراءة القرآن عبارة عن يعني حبس الأبناء في مركز صيفي لمدة 3 ساعات لنستريح من شرورهم.
1: نعم
0: هذه
1: صحيح
0: الطرق وهذه الأفكار وهذه النوايا لا يمكن أن تؤدي إلى غاية محمودة، إنما
1: نعم
0: الأعمال بالنيات. نغرس في قلوب أبنائنا محبتهم لكتاب الله عز وجل، نشعرهم حقيقة من خلال أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا أن مصدر سعادتنا ومصدر هدوئنا وطمأنينتنا وراحتنا إنما تكون في كتاب الله عز وجل. نبين لهم بالقول والفعل أن أساس نهضة هذه الأمة واستقامة هذه الأمة وتربية هذه الأمة، أن معاملات هذه الأمة وعلاقاتها الفردية والاجتماعية حتى الدولية والأخلاقية إنما هي مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نربي أبناءنا على حب القرآن من خلال الطرح الجميل الرائع لمفردات هذا القرآن، نختار الأوقات المناسبة، القصص القرآني المناسب الشيق، أحسن القصص، الله وصف القرآن، وصف حديثه بأنه أحسن الحديث لأن كتابه لا ريب فيه. نبين لأبنائنا بالوقت المناسب في الزمان المناسب والمكان المناسب أساليب هذا القرآن الكريم، وأن نتنوع في أساليب تعليمنا لأبنائنا، لا تكون على نمط واحد.
1: نعم.
0: نجمعهم بخوف ورهبة ونختار الوقت الذي لا يناسبهم، بل علينا أن نتنوع معهم في الأساليب، بالأدوات التعليمية،
1: صحيح،
0: في الأناشيد الصحيحة، بالقصص، بالتكريم، بالتشجيع، أن نجعل بينهم وبين القرآن

0: علاقة، كما نشجع أبناءنا الآن، وهذا ليس ممنوعا، على أنه من يحصل على علامة عالية في التوجيه له تكريم من نوع خاص، المجتمع كله يفرح له. يجب على الآباء أن يستشعروا هذه المسؤولية، وأن تكريم حافظ القرآن والعامل بالقرآن والمتخلق بأخلاق القرآن يجب أن يكون هو في الدرجة الأولى الذي يكرم في هذا المجتمع. أيضا على الأسرة أن تربط القرآن بحياة الأبناء. على سبيل المثال، إذا خاف الولد من شيء فإننا نقول له عند الخوف يسن لنا أن نقرأ المعوذات. إذا فزع من منامه نقول له اقرأ سوء آية الكرسي. إذا أكل الطعام أو الشراب نقول له قل بسم الله ثم احمد الله. نجعل ارتباط وثيق بين الأبناء وبين القرآن الكريم، نجعل علاقة وطيدة، محبة، إخلاص، مصدر سعادة.
1: نربط بالمواقف اليومية يعني في حياتنا،
0: سلوك عملي. نبين لهم أن القرآن فيه الشفاء، أن القرآن فيه الهداية، أن القرآن فيه البركة، أن القرآن فيه النور. الطفل إذا نشأ على هذا منذ الصغر حينها لا يستطيع أن يتخلى عن كتاب الله عز وجل في الكبر.
1: نعم أكيد دكتور. يعني نتحدث الآن في أهمية أن نربي الأبناء على حب تعلم القرآن الكريم منذ الصغر، والأثر الذي يترك هذا الارتباط في تكوين شخصية وسلوكيات الأبناء وحتى في طريقة تفكيرهم.
0: تعليم القرآن الكريم للصغار هو ليس مجرد يعني تعليم حروف أو كلمات أو تلقين، بل هي بداية لتأسيس علاقة قلبية روحية بين هذا الطفل وبين كتاب الله عز وجل. هذا مصدر هداية، قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبني شخصية الإنسان المتوازنة. هذا من آثار ومن أهمية تربية أبنائنا على كتاب الله عز وجل. تبني في شخصية هذا الطفل القيم المتوازنة، الصدق، الصبر، الرحمة، التفكير، التأمل، التمييز بين الحق والباطل، بين الخير والشر. هذا القرآن له أثر عجيب وعظيم في تحصين هذا النشأ من الانحراف الذي يقع فيه كثير ممن جعلوا القرآن وراء ظهورهم. هذا القرآن يجعل لهذا الإنسان حياة إيمانية مباركة، يمنحه السعادة، يمنحه الطمأنينة، ينمي عقله وتفكيره، يعزز في هذا الطفل منظومة الأخلاق والقيم والسلوك، يقوي لديه الإرادة. شخصية هذا الطفل تكون شخصية مميزة، أهل القرآن أهل فصاحة وأهل شخصية ثابتة متوازنة، أهل كلام فصيح وكلام موزون، من يجعل في ذهنه يعني مئات الآلاف من الكلمات القرآنية. هذا يؤدي إلى توسيع مدارك خلايا عقل هذا الطفل، بالتالي توسيع يعني مدارك هذا الطفل، طريقة تعامله مع أسرته، مع مجتمعه، قطعا ستكون بطريقة مميزة جدا. هذا القرآن نبين لأبنائنا أنه مهم جدا، لأن علاقتنا بالآخرين لن تكون على أحسن حال بدون رجوع إلى كتاب الله عز وجل. منظومة الأخلاق من أولها إلى آخرها إنما جاء بها القرآن الكريم. هذا الطفل سيشعر أنه سيكون يوما من الحافظين، الدعاء، المصلحين لمجتمعه. الله عز وجل أمرنا أن نذكر بالقرآن، والذكرى تنفع المؤمنين. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالوالد يجب أن يعلم أن يعني جذب الأطفال إلى القرآن يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر، حينها نجني الثمار التي جناها الجيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، عندما فعلا أخذوا بزمام الأمور إلى أنهم جعلوا أبنائهم في رياض وفي مدارس القرآن الكريم إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل حافظ لهذه الأمة، حافظ للغتها، حافظ لمجدها، حافظ لعزتها، لأخلاقها. الله عز وجل حفظ لنا كل ما يعني ما هو سبيل لسعادتنا جعله في القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كون الله عز وجل حفظ لنا القرآن هو بالتالي حفظ لنا سعادتنا وأمننا وطمأنينتنا. صحيح. في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل.
1: نعم دكتور، نتحدث الآن عن الدور الأساسي الذي تلعب القدوة في هذه العملية، لأنه يعني كما نعلم أن الطفل بطبيعته يراقب. كيف للأهل أن يكونوا القدوة للأبناء في غرس حب القرآن الكريم في نفوس الأبناء؟
0: يعني قالوا في الحكمة فعل رجل بألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل.
1: نعم،
0: بمعنى أن الأفعال هي الترجمة الحقيقية للرسائل التي يريد الإنسان أن يوصلها للآخرين. في هذه الحلقة نحن نريد أن نسلط الضوء على أهمية

0: تحب القرآن وتعلم القرآن
1: نعم
0: الكريم. الآن كيف للأب أن يستفيد من هذه القاعدة، أن فعله وسلوكه ويعني تصرفات هذا الوالد إنما هي السبيل الأمثل، السبيل الأقوى، الطريق الأقصر بالزمن الأقل بالنتيجة الكبرى في إيصال الرسالة إلى متلقيها من أبنائنا وبناتنا؟
1: نعم
0: إذا كان الأب يقول لأبنائه اقرأوا القرآن وهم يرون أن والدهم لا يقرأ القرآن في العام إلا مرة واحدة، لن يتأثروا كثيرا بكلام هذا الأب، لكن
1: صحيح.
0: لو رأوا أن والدهم يعني قريب العهد بكتاب الله عز وجل، يرونه كثيرا في نهاره وفي ليله قريبا من كتاب الله عز وجل، يرونه خاشعا. الحسن البصري رحمه الله يقول كانوا يقولون إنهم يتعلمون الهدي كما يتعلمون القرآن. يعني ما هي التصرفات التي يراها الأطفال؟ ابنك إذا رآك تعظم شيئا تلقائيا سيأتي في قلبه تعظيم هذا الشيء شئت أم أبيت. عندما يراك أبناؤك مهتما بالمصحف، محبا له، مواظبا على قراءته، باكيا أحيانا وأنت تردد آياته، خاشعا متبتلا في هذا الأمر، فإن هذا الطفل سيتأثر تأثرا كبيرا بالغا ناجحا بإذن الله عز وجل بقدوة أبيه وقدوة أمه بسبب حرصهم واهتمامهم بكتاب الله تعالى.
1: نعم، يعني علينا أن نكون كآباء وأمهات نحن أول من يعيش هذا الحب دكتور.
0: المرآة العاكسة للأبناء
1: صحيح.
0: الأب والأم.
1: نعم.
0: يعني ونحن صفحة يعني نجعل أبناءنا يكتبون عليها ما يرونه من تصرفاتهم.
1: نعم. كيف لنا دكتور استغلال هذه الإجازة الصيفية مع الأبناء لتدبر القرآن الكريم واستثماره بشكل فعال في تقوية علاقة الأبناء بالقرآن الكريم؟
0: أختي الكريمة، أمام العطلة الصيفية وإجازة الطلاب من المدارس يقف المصلحون والتربويون والدعاة والمصلحون الاجتماعيون أمام أمرين هامين. الأمر الأول الطاقة الكبيرة العظيمة، طاقة الشباب، والأمر الثاني الوقت المهدر الذي نسميه الفراغ. الشاعر قال إن الشباب والفراغ والجدة، يعني أن يكون واجدا للمال، مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا اجتمع الشباب بطاقته وبقوته يعني صلابته مع فراغ، حينها تكون البيئة خصبة جدا للرذائل والجرائم والمشاكل. الآن يأتي دور الأبناء والآباء في استغلال أمثل لهذه العطلة الصيفية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه. الله عز وجل سائلنا عن أوقاتنا ماذا صنعنا بها، لذلك جاء القسم بالفجر وبالضحى وبالعصر وبالليل ليبين لنا أن الزمن هو الوعاء الحقيقي للأعمال التي يمكن أن نودعها في هذا الزمن. الفراغ نعمة من نعم الله عز وجل، إن لم نشغله بالطاعة سنشغله بالمعاصي وبغير النافع. المراكز الصيفية جزى الله خيرا من يقوم عليها هي استغلال أمثل للوقت. تشكل المراكز الصيفية بيئة صالحة جدا للتعلم على القيم التي يجب أن يتعلم عليها أبناؤنا. تشكل المراكز الصيفية في هذه العطلات المباركة رفقة صالحة إلى أعلى درجات يعني صلاح الرفقة في هذا المضمار. تشكل المراكز الصيفية مائدة عظيمة، أي مائدة علمية أعظم من مائدة يتلى عليها كلام الله عز وجل ويدار فيها حديث رسول الله والفقه الإسلامي والسيرة النبوية والقصص القرآني. مائدة مباركة مع رفقة صالحة مع بيئات صالحة اللي هي المساجد، استغلال أمثل للوقت في الأوقات المناسبة، حينها تصبح هذه المراكز الصيفية بيئة جاذبة وليست طاردة للشباب. أقول هي خطوة مباركة، خطوة صحيحة في الاتجاه الذي يؤدي بنا إلى نتائج مباركة بإذن الله. وأولى الأشياء أن نوصي الآباء أولياء الأمور أن يكونوا قريبين متعاونين جدا مع المراكز الصيفية حتى تكتمل هذه الدائرة ويكتمل هذا العطاء لننال ثماره اليانعة اليافعة المباركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني دكتور، تنشئة الأبناء على حب القرآن الكريم وتعلمه هو استثمار عظيم في بناء جيل يحمل القيم الدينية والأخلاقية. واليوم الأسرة يعني في ظل التحديات التي تواجهها عليها أن تحمي أبنائها من الانحرافات السلوكية الأخلاقية، والحل أكيد يكون بالتربية.

0: القرآنية. نتحدث دكتور قليلا عن أثر التكنولوجيا، كيف أثرت على حفظ الأبناء للقرآن الكريم وانشغالهم في هذه التكنولوجيا؟
1: التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وبسبب انتشارها الواسع وسهولة الحصول عليها، إن لم تراقب المراقبة الصحيحة ولم تستثمر الاستثمار الأمثل، هي عبارة عن سيف يقطع هذا الوقت
0: نعم.
1: ويذهب حياة الإنسان ويدخل إلى متاهات لا يعلم منتهاها إلا الله عز وجل. هذه البيئات أصبحت هي الملاذ لكل من يريد أن يجعل في هذه المجتمعات من خير أو من شر.
0: صحيح.
1: أصحاب الأفكار الحسنة يحاول أن يبثوها إلى مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا من خلال هذه الوسائل، وبالمقابل فإن الشيطان كما يقال لم يمت، وأتباعه ما زالوا على قيد الحياة،
0: نعم.
1: فهم يحاولون أيضا بكل ما يستطيعوا من قوة أن يبثوا سمومهم من خلال هذه الشاشات التي بين أيدينا جميعا، حتى بين أيدي الصغار من أبنائنا. فنقول لابد أن نراقب هذه النافذة، صغيرة في حجمها بقدر كف الإنسان، لكنها تفتح آفاق الطفل إلى العالم كله،
0: نعم
1: والطفل في
0: صحيح.
1: هذا السن ليس قادرا على التمييز بين الخير والشر بالقدر الكافي، ولدى أعداء الدين ما يكفي من الوسائل والأساليب للإغراء حتى يجروهم إلى ما لا يحمد عقباه. هنا
0: نعم
1: يعظم الخطب ويكبر الأمر وتشتد المسؤولية على الآباء. أصبح الأب الآن مطالب أن يراقب، أصبحت المسؤولية جسيمة عظيمة والحمل يعني ثقيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نغفل دائما عن شيء عظيم جدا ربما ينساه الإنسان، أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أن
0: صحيح.
1: يحفظ أبناءنا وأن يحفظ مجتمعاتنا وأن يحفظ هذا النشأ من أيدي العابثين التي يعني لا تألو جهدا في تحطيمهم حتى لا يصلوا إلى ما يتمناه أبناؤهم وأممهم ودولهم من خير يقدمونه لأنفسهم
0: نعم،
1: ولأمتهم.
0: ويعني كما تحدثنا دكتور أن البداية دائما من البيت، ومفتاح التربية الناجحة هو أن نحسن الغرس وأن نربط الأبناء بالحق وبالقرآن الكريم. كل الشكر لكم دكتور على ما تفضلتم به من كلام طيب وتوجيهات تربوية، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام المبارك في ميزان حسناتكم. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية في دائرة الإفتاء العام، شكرا لكم دكتور.
1: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن ديننا وعن أمتنا خير الجزاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبيدات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الفلاح، حي على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يسمعون.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لدرس الجمعة الديني، والذي قدمه هذا اليوم فضيلة الشيخ ركان أبو حيمور من رحاب مسجد الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بعدة وصايا، وأمرنا بأمور، ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم بأن نحرص على اغتنام بعض مراحل العمر وبعض الحالات والأطوار التي يمر بها الإنسان. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي هذه الأمة باغتنام هذه الأوقات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وهذه الوصايا الله سبحانه وتعالى أقسم بما يشملها جميعا، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم بالعصر، والعصر هو الزمن.

والوقت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: موصي هذه الأمة اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وهذه المرحلة أيها الإخوة الكرام، مرحلة الشباب، مرحلة من أجمل مراحل العمر التي يكتمل فيها الصحة والقوة للإنسان. فهذه المرحلة لا بد من أن يغتنمها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادات، خاصة العبادات الجسدية، عندما يكون الإنسان يتمتع بالصحة والعافية يؤدي هذه العبادات على الوجه الأكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذه الفئة أو هذه الفترة لا بد من اغتنامها، اغتنمها في طاعة الله، اغتنم هذه الفترة لأنها ستمر مسرعة. وكثير ممن تقدم به العمر وتجاوز مرحلة الشباب يتغنى بتلك المرحلة ويقول بأن تلك المرحلة كانت من أجمل مراحل العمر. فهذه المرحلة جاء من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتنمها الإنسان. هذه المرحلة تغتنمها في طاعة الله، حتى هذه المرحلة اغتنامها للدنيا، لأن الإنسان إذا عمل وجد في شبابه أمن مستقبله ومستقبل أبنائه هذا في الدنيا. طب إذا استغل هذه المرحلة بأن يجعل له رصيد في الآخرة من الطاعة والعبادات، وأن يغدو إلى بيوت الله، وأن يأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. وكما تعلمون، الإنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببعض الأسقام قد لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، قد لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، قد يصليها جالسا، قد يصليها على أي هيئة من الهيئات التي يستطيع أن يؤدي فيها هذه الصلاة. كذلك الصيام، قد يعذر من الصيام لمرض، كذلك الحج، كذلك العمرة، كذلك بقية العبادات. لذلك هذه المرحلة من المراحل المهمة التي لا بد أن يغتنمها الإنسان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم صحتك قبل سقمك، وصحتك قبل سقمك. وهذه أيضا قد تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بمرحلة الشباب وليس على العموم، لأن الإنسان قد يصاب في تلك المرحلة، مرحلة الشباب، بالأسقام والأوجاع، لكن قد تمر بك المرحلة وأنت متعافي، قد عافاك الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه المرحلة كمرحلة الشباب، تستطيع الإنسان أن يؤدي العبادة على وجهها الأكمل وأن يقوم بواجباته الموكولة إليه على الوجه السليم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك. هذه المرحلة إخواني ليست مقتصرة على الغناء الفاحش كما يعلم كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه المرحلة مرحلة الغناء، والمقصود بالغناء أي ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن قوت يومك وليلتك. فجاء في الحديث الآخر: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فما زاد عن قوت يومك وليلتك تصدق ولو بالشيء اليسير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. وقد تأتي هذه الصدقة وإن كانت قليلة، وإن كانت على مقدار درهم، فتجدها يوم القيامة عند الله أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وأي مال كان، الجزء اليسير والشيء اليسير هو مال، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إذن هذه المرحلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نغتنمها لا بد أن يغتنمها الإنسان ولو بالشيء اليسير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمرحلة أخرى، وهذه مراحل مرتبطة ارتباط وثيق، قال: وفراغك قبل شغلك. مرحلة الفراغ التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفترة التي يمر فيها الإنسان دون أن ينهمك في مشاغل الدنيا. يعني قد تمر بك مرحلة ليست عليك تلك الواجبات والمسؤوليات التي قد تشغلك عن ذكر الله، تشغلك عن إقامة العبادات، تشغلك عن الزكاة، تشغلك عن العبادة. لذلك هذه المرحلة التي يجد الإنسان فيها الفسحة والسعة والوقت لا بد من أن يغتنمها. وكثير من

0: نحن نضيعها دون أدنى حس بالمسؤولية تجاهها. فلو وقف الإنسان في طابور انتظار أو في قاعة انتظار في أحد المؤسسات أو في أحد الأماكن العامة، وهذا الوقت قد ينتظر بالساعات، ساعة نصف ساعة، ساعة نصف، ساعتين، هذه أيضا يستطيع الإنسان وقت الفراغ أن يغتنمه بذكر الله، قد يستطيع أن يغتنمه بقراءة القرآن، يتقرب إلى الله. فهذه الأوقات إخواني يغفل عنها كثير من الناس. وكم من وقت الفراغ الله سبحانه وتعالى يعطينا دون أن نلقي له بالا، إلا أن هذه الأوقات من أحسن استثمارها وشغلها بذكر الله واستغل هذه الأوقات، فإن هذه الأوقات ستكون له رصيد من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي المرحلة الأخيرة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وحياتك قبل موتك. وهذه تشمل جميع المراحل السابقة، مرحلة الشباب ومرحلة الصحة ومرحلة الفراغ ومرحلة الغنى. فهذه المرحلة إخواني لو تأملنا بمسير العمر والعمر كيف ينقضي، سنعلم بأن كل يوم نعيشه وينقضي يبعدنا عن الدنيا ويدنينا من الآخرة. يعني كل يوم بنعيشه ينقضي، نحن نبتعد عن الدنيا ونقترب إلى الآخرة. وإنا لنفرح بالأيام نقطعها، نقضى هذه الأيام. وقد يتمنى الإنسان في كثير من الأحوال انقضاء الأيام. يعني لو كان الإنسان موعود بشيء معين أو ينتظر شيء معين، يقول: عسى الله أن تنقضي هذا العام أن ينقضي، أو هذا الشهر أن ينقضي. ونحن لا نعلم بأن هذه الأيام تدنينا من الآخرة. وإنا لنفرح بالأيام نقطعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لدرس الجمعة، والذي قدمه هذا اليوم فضيلة الشيخ ركان أبو حيمور من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل في

0: الحميد.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب

0: الله أكبر.
1: Mm-hmm.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، نحييكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأثير إذاعة القرآن الكريم. نقدم لكم حلقة خاصة من برنامج أذن خير، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى
0: مستمعينا، ونحن نتحدث عن سلسلة الكون في صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإننا اليوم سنتحدث عن نعمة عظيمة كانت في صحبة رسول الله. حديثنا اليوم عن الطعام في صحبة الرسول، فتعالوا بنا مستمعينا لأطيب الكلم.

متابعي الكرام، هل الموائد هي التي تصنع الإنسان أم القلوب التي تجلس حوله؟ هل العبرة في كثرة الطعام أم بالبركة التي يحل بها؟ إخوتي الكرام، اليوم سأتحدث عن مائدة ليست ككل الموائد. حديث اليوم عن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نفتح بابا من بيوت المدينة، لا لنعد ما كان على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لننظر كيف كانت تلك المائدة تربي القلوب قبل أن تشبع البطون. هناك لم تكن العبرة بكثرة الزاد ولا بتنوع الأطعمة، بل باليد التي ترفع اللقمة وهي تذكر الله، وباللسان الذي يحمده بعدها، وبالقلب الذي يرى في كل نعمة

0: منه من المنعم سبحانه. فما أحوجنا اليوم لا إلى موائد أكبر بل إلى بركة أعظم. تعالوا بنا مستمعينا نرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدته لنرى كيف تحولت اللقمة إلى ذكر والجوع إلى صبر والطعام إلى عبادة والبركة إلى مدرسة تعلم البشرية كلها. ويرافقنا في هذه الزيارة لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة المفتي الدكتور علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: يا أهلا مرحبا بكم. دكتور أهلا وسهلا بكم. الله يجزيكم الخير.
0: دكتور علي، نبدأ أول هذه الدقائق بدخول بيت أو حجرة من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة صغيرة في المدينة لا يرى إلا إلى قليل من الزاد، يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقمة بسم الله ثم الحمد بعد أن ينتهي، وكأن تلك اللقيمات حب لؤلؤ بين يديه يأكل رسول الله ونحن الذين نشبع. أنا أتحدث هنا عن القلوب قبل البطون. سؤالي يا دكتور، النبي الكريم استطاع أن يصنع من اللقمة عبادة، تحولت موائدنا اليوم في كثير من الأحيان إلى عادة أدت بنا إلى الأمراض. نود بيان المقاصد الإيمانية التي تشير إليها النصوص والآيات، وبيان كيف ربى النبي الكريم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على تعظيم نعمة الطعام والنظر إليه كعبادة ووسيلة وليست غاية. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه الإذاعة الطيبة المباركة التي ما زلت أتشرف ما بين الفين والفين أن أكون مع حضرتك في هذا البرنامج أذن خير، البرنامج الجميل الذي يعني نتدارس من خلاله حياة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى نموذج يحتدى به. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولا شك أن من علامات محبة الله تبارك وتعالى اتباع هذا النبي العظيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لذلك لا يمكن أن تتم المتابعة إلا من خلال المعرفة.
0: نعم.
1: ولذلك هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على جوانب في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، في سيرته، في سريرته، في علاقاته، في حله وترحاله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه من أهم البرامج التي تعرفنا على شخصه الكريم والتي تربط قلوبنا به صلوات. نعم. ربي وسلامه عليه، وبالتالي يسهل ذلك كله حسن الاتباع. فإذا اتبعناه لا شك أننا حظينا بمحبة. نعم. الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أيضا قال يحبهم ويحبونه، الحب متبادل. نعم. فمن أحب الله تبارك وتعالى لا شك وأنه سيحصل على محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه ابتداء لو لم يعني الله يريد أن يحبك ما فتح لك باب المحبة أصلا.
0: نعم.
1: ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحب.
0: اللهم
1: آمين. بداية من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا جميعا بنعمتين عظيمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أوجدنا من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمن الله تبارك وتعالى علينا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى. ثم بعد الإيجاد أمدنا بنعمة الإمداد.
0: نعم.
1: وهي أمدنا بكل مقومات استمرار الحياة.
0: صحيح.
1: والحياة ولو تركنا لحظة من اللحظات دون عناية الله تبارك وتعالى انتهينا، فيحفظنا المولى عز من كل ضر ومن كل سوء ومن ويمدنا بما يحافظ على هذه الحياة قائمة. نعم. ولا شك نتكلم عن الطعام إحنا دكتورة.
0: نعم.
1: هذا الطعام الذي هو من أعظم النعم ومن أعظم مقومات استمرار هذه الحياة، وأنت دخلت بي إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا إلى حضرته عليه الصلاة والسلام. ولكني وأنت تتكلمين عن دخولنا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت قوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فما رأيت فيها لا ديباجا ولا حريرا ولا أريكة، ما رأيت فيها شيء له علاقة في الدنيا، وإنما رأيت في حجرة حجرة النبي.

0: عليه الصلاة والسلام ما يحتاجه المسلم ليستعين به للغاية التي خلق لأجلها لا. وهي ليعبدون
1: لا لا.
0: فهو سيد العباد ومعلم العباد عليه الصلاة والسلام. تلك الحجرة التي ليس فيها أي شيء من زخارف الدنيا لهي عند الله أعظم الحجر وأفضلها وأكرمها على الإطلاق. وكما تفضلت دكتورة أن الله خلق الخلق لمقصد. هذا المقصد هو عبادة الله، وهذا لا يحتاج إلى شرح ولا إلى أدلة ولا إلى براهين، فقد اختصر الله سبحانه المسألة قال صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحصر وجودنا في هذا الوجود فقط لعبادته، لكن باقي الأمور من الطعام والشراب والمسكن والملبس وكل هذه الأمور إنما هي حاجات. هذه الحاجات إنما جعلها الله لنستعين بها لأداء ما خلقنا لأجله حتى يتسنى لنا. وذلك أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب الأمن ثم ثنى بالتوحيد مع أن الغاية الأولى هي العبادة. فلماذا طلب الأمن؟ قال لك الأمن هي حاجة من الحاجات التي لا يمكن أن تؤدى العبادة على الوجه المطلوب إلا من خلال الأمن. فطلب الأمن لأنه البيئة المناسبة لعبادة الله تبارك وتعالى كحاجة. وبالتالي إذا فقد الأمن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن الغاية هي العبادة، مش ما عندك قدرة تعبد الله كما هاجر. وكذلك الطعام والشراب والملبس والسيارة والبيت وكل هذه الأمور إنما هي حاجات وليست مقاصد. فمسكين مسكين ثم مسكين من يعني لبس على عينيه نظارة فاختلطت عليه الألوان ثم رأى الحاجة مقصد ووقف معها. الطعام ليس مقصد، السيارة ليست مقصد، البيت ليس مقصد، هذه حاجات نستعين من خلالها للوصول إلى مقصدنا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. هذه الخلاصة. وانت عرشت على يعني ذكرت مسألة بأن بعض الناس إن أصبحت الطعام حاجة وهذه مصيبة. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما ربى عليه الصحابة الكرام أن الطعام ليس غاية، والطعام هو فقط وسيلة نستعين من خلاله. لذلك ما زلنا نتعلم من أبائنا ومشايخنا عندما نأكل نقول نويت التقوي على طاعة الله.
1: سبحان إذن النية موجودة أيضا
0: طبعا، وجمال النية دكتورة أنها تحول العادات إلى عبادات. كلنا يأكل الكل يأكل والكل ينام، لكن من الذي يأكل ثم يتحول ذاك الطعام بالنسبة له عبادة يتقرب من خلاله الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي نتكلم فيه اليوم من خلال المحافظة على أدبيات الطعام، على شكر المولى عز وجل على نعمة الطعام، وبنية أنني آكل لا لأجل أن أملئ بطني ولا بنية اللذة. نعم نستلذ ونحب أن نأكل أشهط مأكولات، هذا مباح، نحن لا نحرم ما أباحه الله تبارك وتعالى، لكن هل الطعام غاية؟ لا، ولكنه وسيلة لكي أتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. كان بعض الصالحين يقول وإن لي وردا من النوم أستعين به على قيام الليل. النوم بالنسبة له هذا أحد أوراد يتقرب من خلال الله، لأن هذا النوم يعينه على قيام الليل، فكان النوم بالنسبة له من حيث الأجر تماما كقيام الليل.
1: سبحانه.
0: كذلك الطعام الطعام كالصيام، نصوم طاعة لله ونأكل طاعة لله. دكتور المؤمن والمسلم الذي قال لا إله إلا الله وعلم أن وجوده فقط لعبادة الله يصنع ويجعل كل شيء يصدر عنه عبادة لله، كل شيء. وأنا سأعرج هنا، وأنا يعني لا أستطيع أن أتكلم عن غذاء الأجساد وأترك غذاء القلوب. الله سبحانه وتعالى خلق هذه القلوب وجعل لها غذاء، وخلق الأجساد وجعل لها غذاء
1: في خطين متوازيين.
0: غذاء الأجساد معروف، الطعام والشراب وباقي الشهوات هذه تغذي الأجساد، وأما طعام القلوب فعندما دخلك إلى حجرة الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام كان غذاء للقلوب. أن تري تلك النظر إلى وجهه عليه السلام، أن التعرف على شخصه الكريم، غذاء القلوب كل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات والطاعات، الصلاة وقيام الليل والصيام والتسبيح والتهليل، قراءة القرآن، صلة الأرحام، حسن الجوار، كل ما يحبه الله من الأعمال والطاعات هذا غذاء للقلوب يا دكتورة. الآن السؤال، ماذا لو أنا شخصا أقدم على جسده فأعطاه كل ما يحتاج من الطعام، لكنه بقي قلبه وبقيت روحه تحتاج إلى ذلك الغذاء الذي هي ليس لها الروح؟ عندما بعض العلماء قالوا الروح والقلب واحد، لكن سأتكلم أنا بناء على هذا المعنى. عندما أقول قلب أقصد الروح والعكس صحيح. هذه الروح وهذا القلب يحتاج إلى غذاء. إذا نحن ما أعطينا غذاءه وأعطينا جهد هذا الغذاء كله، أين حظ الروح؟
1: صحيح،
0: ستمرض الروح.
1: نعم.
0: سيصبح ليس لها أي سلطان على البدن. ليه؟ البدن قوي، البدن قوي. أحدهم مرة سألني قال لي شيخ نفسي أقوم بالليل مش قادر. قلت نفسي هذا طلب الروح، مش قادر هذا سلطة الجسد
1: التراب.
0: كيف؟ عندما أعطيت هذا البدن راحته، أكل وشرب ودخن وكل ما شهواته أعطيته إياها، أصبح قوي. قلت تخيل معي أن الروح والبدن كلاهما في معسكر واحد. البدن أخذ حقه من الطعام، فإذا قالت الروح للبدن في الساعة الثانية قم لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع أن يقول لا؟ لذلك من أقبل على الله لان له الجسد، أصبح الجسد مطيع
1: بكليته، يقبل عليه بروح.
0: بعض الناس ينام فقط ساعة أو ساعتين ثم يقوم. صحيح. نشيطا. طب والبعض ينام 5-6 ساعات لا يستطيع أن يقوم حتى على صلاة الفجر. العلة أن الروح والقلب أخذ غذاءه. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بهذه اللقيمات التي يأكلها إنما ينتقوية الروح وغذاء القلب، لم ينظر إلى البدن أبدا. حتى بما يحبه البدن استخدمه لما يعود على الروح وعلى القلب بالغذاء وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. فأول قضية قال الصحابة هذه نعمة عظيمة، والمؤمن مأمور أن يشكر الله تبارك وتعالى على النعم كلها. وهذه من أجلها ومن أعظمها، فعليكم أن تشكروها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الهد. وشكر النعمة دكتورة كما ذكر بعض العلماء، قال أول شيء أولا قال أن تتحدث بها ظاهرا، وأن تعترف بها باطنا، وأن تستعملها لما خلقت من أجله. إيش يعني؟ تتحدث بها أي تحدث نفسك دائما بأن الله قد أنعم علي، حتى تبقى شاكرا ومستحضرا، وحتى تربط النعمة بالمنعم.
1: جميل.
0: النفس أحيانا تغفل، بقول أنا اللي اشتغلت، أنا اللي جبت، أنا اللي فلان أعطاني، لولا فلان لحم اكتافنا من خيره. جميل أن تشكر من قام
1: من لا يشكر الناس،
0: لا يشكر الله. لكن المصيبة أن تذكر الناس وتذكر المخلوق ثم تنسى الخالق المنعم سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لذلك أولا أن تحدث بها نفسك دائما بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله من علي أعطاني كذا وأعطاني كذا. دكتورة اليوم كثير من الناس عنده من النعم الكثير لكنه يعيش بضنك. نبحث وإذا به يبحث عن نعم مفقودة. فأنا ألهمني المولى وقلت جملة، قلت بحثنا عن المفقود أفقدنا لذة الموجود.
1: جميل.
0: بحثنا عن المفقود
1: أفقدنا لذة الموجود.
0: عندك نعم كثيرة تمتع بها وقل الحمد لله، لكن ما دمت تنظر إلى نصف الكأس الفارغ نسيت المليء الملآن. ما عندك شيء.
1: إذن أنت هنا تتحدث عن الرضا وعن القناعة.
0: طبعاً طبعاً.
1: نعم.
0: طبعاً.
1: وهذا ما نعاني منه.
0: نعم نعم. اليوم بعض الناس الحمد لله ماكلين وشاربين وسيارة وبيت وكذا، ومع ذلك مش عاجب الحياة.
1: نعم.
0: يا أخي الكريم تعال نقرأ أنا وياك كتاب حياة الصحابة، ولننظر إلى حبيبنا محمد كيف كان يأكل. اليوم جميل نتكلم عن طعام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مرة، وتخيل معي هذا الموقف، يدخل أحد الضيوف على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده بين أصحابه، فيرسل الخادم ماذا عندك يا عائشة؟ قالت ما عندي إلا الماء. إلى فلانة إلى فلانة، باقي أبياته كلها ليس في بيته إلا الماء صلوات رب
1: عليه
0: وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم.
0: ليس عندي في البيت ما أضيف ضيفي. هذا حبيب الخالق، هذا سيد الخلق، هذا عليه الصلاة والسلام الذي جاءه عمر يا رسول الله قيصر وكسرى على الديباج وأنت على الحصير.
1: نعم.
0: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا والآخرة ضرتان لا يتفقان،
1: سجن المؤمن وجنة كافر.
0: أبدا أبداً. نعم. أبدا.
1: ولي أنا أتدخل هنا باستطراد بسيط يا دكتور. نعم. وأقطع عليكم استطراد هذا الكلام الطيب الجميل. أنت ذكرت هذه الوصفات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن ما زلنا في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتحدث عن مائدة لم تعرف الترف لكنها عرفت السعادة. هنالك نتخيل حبات من التمر خبز شعير وليس في كل الأيام.
0: نعم.
1: أمنا عائشة كانت تقول رضي الله عنها كانت تقول يمر الهلال والهلالان
0: والثلاث
1: أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. وأيضا كانت تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام.

0: هنا نريد أن نلمح إلى شيء مهم، حتى لا يفهم المستمع أننا هنا نتحدث من جانب فقر لا سمح الله، وأنه لم يكن يملك ثمن الخبز أو يملك الخبز والشعير عنده في البيت. هنا ليس فقرا، ولكنه كان الغنى الذي أعطاه الله تعالى فأغناه في سورة الضحى. هنا النظرة إلى الحياة وإلى اهتمامات رسول الله. من الممكن أن تكون هذه المائدة بهذا الشكل مقصودة لأجيال قادمة ونحن منها، حتى لا يكون هنالك مضار صحية من كثرة الطعام ومن عدم وجود رضا وقناعة وسعادة. أدخل هنا بمدخل بسيط يا دكتور، بأن تحدثنا عن الدروس الصحية والتربوية في بساطة مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: دكتورة، لا شك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم مشرع، أرسله الله رسولا يخبرنا بمراد الله تبارك وتعالى، ويعني كل ما يصدر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس إلا يعني تشريع يعلمنا هكذا ينبغي أن تكون حتى تكون إلى الله أقرب. باختصار في طعامك وشرابك، في بيتك، في عملك، في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سيد من تعلق قلبه بالله،
0: لا
1: إله، وهو الذي يعلم الدنيا معنى العبودية لله. فلا شك أنه زهده في الدنيا الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام هو سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم. ولكن الزهد حتى نعرج لا علاقة له بما عندك من بيت أو سيارة، الزهد في القلب دكتورة.
0: صحيح.
1: بعض الناس ما عنده ولا شيء لكنه قلبه متعلق بالدنيا، والبعض عنده الكثير وقلبه متعلق بالله. فالمسألة مسألة قلوب. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بأن الطعام وسيلة ليست غاية، وأن الطعام هو نعمة من الله ينبغي شكرها، وأن الطعام بما أنه وسيلة لا يهمني كثير قليل جيد مش جيد، الموجود هو بركة بين الله سبحانه وتعالى. لا نتكبر على نعم الله سبحانه وتعالى ولا نهدر نعمة الله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس اليوم بيطبخ الطبخة بكب نصها، ليش؟ والأولاد ما بيأكل تسخين.
0: صحيح.
1: هذا من التكبر على نعمة الله، وهذا من كفران النعم الذي يؤذن بزوالها.
0: نعم.
1: وهذه مصيبة المصائب. فلذلك بساطة مائدة النبي لا علاقة لها بفقر النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي لو قال يا الله لجاءت الدنيا راغمة،
0: أكيد،
1: صلى الله عليه وسلم. هو الذي يعني أوتي من المال حتى أعطى أحدهم واديا من الإبل، قال جئتكم عندي أغنى الناس من لا يخشى الفقر.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. لكن هو يريد أن يشرع أنه ما خلقنا للدنيا، ما خلقنا للدنيا. لذلك أهل التزكية يعني نجد من مباحثهم أثناء البحث في تزكية النفس وتهذيبها وتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، قال ترك الفضول، وأعدوا أكثر من فضول، قال فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم وفضول الصحبة. ففضول الطعام يعني ما زاد عن الحاجة، أنت حاجتك للطعام مقدار معين، ما زاد هذا الأصل أن تتركه، وإلا عاد عليك بالسلبيات، قساوة قلب وصحتك بتمرض. لذلك اليوم غالب الناس يبحث عن برنامج غذائي يعينه على يعني يساعده على أن يحافظ على صحته.
0: نعم.
1: على جسمه، على كذا، جميل، ويعني احنا متفقون جميعا بأن المعدة بيت الداء، كما قال كلدة طبيب العرب قال المعدة بيت الداء والحمية الدواء. لكن حبيبنا محمد قال كلاما أجمل من هذا، قال لقيمات يقمن صلبك. ايش يعني لقيمات يا رسول الله؟ يعني تشبعش. يعني هذا اللي بده يبالغ في الطعام.
0: نعم.
1: عندنا في شريعتنا الاصل الا يزيد على ثلث معدته، حتى يترك ثلث للنفس والهواء وثلث للماء. انا اقول لو اننا جميعا التزمنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، واي اكل او اي طعام اكلته ابقيت في معدتك ثلثي المعده فارغه لن يؤثر عليك شيء. الأصل أنه أقل من الثلث، الأصل.
0: نعم.
1: لقيمات يقمن صلبك، لأنه حتى إذا زيادة الطعام ليس فقط أثر سلبي على الجسد.
0: نعم.
1: لا، ولكن أثر على القلوب والأرواح. احنا قلنا غذاء الأرواح.
0: نعم.
1: هذه تتناقض. لذلك أهل التزكية ما كان ينظر إلى أثرها السلبي على البدن بيولوجيا.
0: نعم.
1: لا، ولكن أهل التزكية كان يتكلموا عن ما زاد عن فضل الطعام وأثره السلبي على الروح وعلى القلب.
0: نعم.
1: قال خلصت الحكمة والقلب يقسو والعقل ما عاد في تركيز، هذا كله يؤدي إلى البعد عن الله تعالى. وإذا الإنسان أعطى بدنه هذه الشهوات تنفتح شهوات ثانية.
0: نعم.
1: والنفس كالطفل إن تهمله حب على حب شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. هذه النفس عبارة عن نار، هل من مزيد هل من مزيد لكل شهواتها. فأفضل شيء أن تفطمها. كل الأنبياء جاءوا ليفطموا الناس عن شهوات الدنيا، ومن أعظم الشهوات

0: هوات
1: جميل.
0: الطعام والشراب. وشهوة الطعام إذا أعطيتها أنت على راحتها تفتح لك أبواب شهوات أخرى.
1: نعم
0: تقع في الحرام، الطعام يحتاج إلى مال، المال يصير عندك، قد تقع إلى الرشوة، تقع إلى، لكن أنت تقلل الطعام وهدفك أنا جوعان وأنا أحتاج إلى طاقة حتى أتعبد الله بهذا المعنى. لا، إحنا بنقول يا سيدي توسع صحتين وعافية، ابتعد عن الحرام
1: نعم
0: وحافظ على صحتك، لا تكثر من الطعام. احنا عندنا إشكالية حتى في وقت الطعام.
1: ومن هنا أذهب إلى ناحية مهمة جدا في القرآن الكريم، وذكر الله سبحانه وتعالى النعم التي أبيحت لهذا الإنسان. القرآن الكريم لم يتحدث عن أمراض كثيرة يا دكتور، هو تحدث عن أكل سليم وجسم سليم. هذا الجسم عنده غاية وهي العبادة والاستخلاف في الأرض. هل يعقل أن أكون أنا مستخلف في الأرض وجسمي يأكل أمراض لا أقوى حتى على عبادة تنفعني عند الله؟ فكيف
0: صحيح.
1: وذلك
0: هذا البدن، البدن أمانة دكتور.
1: نعم
0: البدن أمانة، حتى لو أنت قصرت في الطاعات هذا البدن أمانة، ستسأل عنه، تسأل عن كل لقمة أكلتها، تسأل عن هذا البدن لما لم تحافظ عليه. يعني أنا أقول إذا أنا علمت أو الطبيب قال لي بأنه يا شيخ إذا تأكل سكر أنت ستؤدي إلى مرض، طبعا طبيا يغلب على غلبة الظن،
1: نعم.
0: اليقين عند الله، لكن طبيا إن أكلت السكر أنت قد تعرض نفسك للهلاك.
1: نعم.
0: أصبح السكر بحقي حرام، بحقي أنا شخصيا.
1: هذا كمثال، ولا يأخذ المستمع أنه أن كلامك وكلام
0: أنا
1: طبي.
0: أقول أنا أقول كمثال واحد.
1: نعم.
0: إذا الطبيب قال لشخص معين ينبغي أن تترك طعاما معينا لأن هذا الطعام ينعكس سلبا على صحتك، وجب عليك أن تترك هذا الطعام، وإن أكلت فأنت آثم. ليه؟ لأنك لا تحفظ بذلك الأمانة التي عندك وهي بدنك، صحتك.
1: نعم.
0: وإن لبدنك عليك حق. وين حق البدن؟ حق البدن أن تعطيه من الطاقة ما يحتاج، وأن تحفظه من الأضرار ومن الأمراض، فيروسات وبكتيريا وغير ذلك. ولذلك هذا أمانة عندك، ما بيجوز أنت والله أنا حر بدي على بالي، ما في شيء على
1: نعم.
0: بالي. ولذلك شوف الآية الكريمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟
1: عن الهوى.
0: نرجع نقول التزكية
1: نعم.
0: كله قام على ترك الهوى. طب الهوى إيش؟ الهوى اتباع الهوى، جعل بالي آكل.
1: نعم.
0: أنا أستحضر قصة حقيقة يعني في تركيا، أحدهم فقير الحال ويعيش في حارة هيك ضيقة صغيرة وما فيها مسجد، فقال بدي أبني جاء مسجد بس أنا ما معي فلوس. فكان كل ما تشتهي نفسه طعام يأخذ ثمنه ويضعه في مكان يقول كأنني أكلت، كأنني أكلت. بقي سنوات
1: الله.
0: وهو يضع، وكل ما يضع الطعام يقول كأنني أكلت، يا كأنني أكلت. وبنى المسجد، اليوم المسجد يزار من السواح، اسمه مسجد كأنني أكلت.
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: استطاع أن يبني مسجدا بترك الشهوة، بترك الهوى. اليوم إحنا إذا يعني أردنا أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى، يستحيل لشخص يعني فاتح كل أبواب الشهوات على نفسه يقول والله بدي أتقرب من الله، وإن كان بيصلي. أنا أتكلم عن قضية أنه بيصلي وبأخذ أجر إن شاء الله يتقبل، أنا أتكلم عن إنسان يعيش في دنيا وقد عرف الله.
1: نعم.
0: وقد انتقل من من من من المعلومة اليقينية بأن الله رزاق إلى الذوق القلبي بأن الله رزاق.
1: نعم.
0: إلى شخص وقاف عند حدود الله، شخص تزكت نفسه وارتقت من الأمارة بالسوء إلى اللوامة، ثم إلى الملهمة قد ألهمها فجور دواها، ثم إلى المطمئنة، ثم إلى الراضية، ثم إلى المرضية. هذا يستحيل أن يسير بهذا الطريق إلا وقد ترك فضول الشهوات، فضول الكلام. وأنا أقول فضول الكلام لا أتكلم عن الحرام، أنا أتكلم، لا أتكلم عن الكلام المباح الذي ليس له داعي، تتكلم على قدر الحاجة. فضول الطعام تتقوى على طاعة الله وتأكل كل ملذ وطاب، لكن الطعام ليس غاية، الطعام ما كان زائدا عن الحاجة. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن ما زاد عن الثلث هو زاد الحاجة، يقينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده كلام، ما زاد عن الثلث هو الزائد عن الحاجة، ولا ما نتركه هذا عبارة عن عقبات، وأنت سائر إلى معرفة الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: سوف تمنعك من الوصول إلى معرفة الله.
1: نعم.
0: سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: وهذا الحديث ونحن نتحدث عن طعام صحي، فكيف بنا ونحن نتحدث عن طعام لعبت به أيدي.
0: نعم.
1: الناس.
0: نعم.
1: والكيماويات وما إلى ذلك وما.
0: نعم. وده دكتور شو ماذا قال تعالى؟ قال يا أهل الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا
1: تسرفوا.
0: ولا تسرفوا، والإسراف قال بعض الفقهاء الإسراف هو الزائد عن الحد.
1: نعم.
0: في المباحات، لأنه دخلنا في المحرمات أصبح تبذير، وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. كان المباحات، وسيدنا رسول الله قال يعني ما عاب النبي طعاما

0: شوف نعم. هذا الكلام ما أجمله.
1: نعم.
0: ما عابه قط، والله ما بحبه ولا ما بحبه، لكن إما أن أكل أو أمتنع فقط لا غير. فإذا كرهه تركه عليه الصلاة والسلام. نعم. عرضوا عليه الضب فما رضي أن يأكله، قال هو مباح ولكن نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: نعم. ولذلك دكتور بتطلع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مائدة تقربك من الله تبارك وتعالى باختصار.
1: نعم. نعم.
0: يا لك أن تتخيل، والآن يعني عندنا يعني نتجلس مع سيدنا رسول الله وسنة النبي باقية، واعلموا نعم. أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتعود في البيت نتعود نعود أبنائنا على آداب الطعام، والله هنالك بركة. دكتورة بعض الناس أغنياء جدا ويتمنى أن يجتمع مع أسرته على سفرة واحدة وأن كان زيت وزعتر.
1: نعم.
0: وبعض الفقراء بصحى الصبح من النوم يضع صحن الزيت والزعتر واللبن ما فيش غيره في البيت.
1: نعم.
0: وزوجته جايبها الخبزات ومسخنيته مع هالغاز وكاسة الشاي. أولاده الحمد لله بخير، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافره. والله لو علم بعض الأغنياء عن حال نفس هذا الشخص لا عرض عليه أن يستبدل حياته كلها.
1: سبحان الله.
0: القضية مش بالمال ولا بالكثرة.
1: نعم.
0: القضية فيما يودعه الله من بركة في حياتك، في رزقك، في أبنائك، في صحتك، في فهمك، في نورك، في قربك من الله.
1: نعم.
0: من رسول
1: الله. بارك الله فيكم. نعم. ونحن هنا نتتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مأكله وفي شرابه. هنالك آية عظيمة في سورة البقرة يا دكتور.
0: نعم.
1: في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنالك الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن لاءات متعددة لازمت الطعام، لازمت الطعام والأنعام.
0: نعم صحيح.
1: ما كيف تقرأ؟
0: وهذا أكبر دليل، إذا الحق عجل يعني أكثر من موضع يقول لك لا تسرف لا تزيد في الطعام، إذا هناك ضرر لا شك أنه لا. كبير. والضرر عندما نقول ضرر، ضرر عام بدنيا وروحانيا، وأنا لا. أركز كثيرا على قضية روحانيا.
1: صحيح.
0: لأنه أنت يا شيخ ما خلقت لأجل الدنيا حتى نقول ديباك صحتك مشان حياتك في الدنيا، لا، أنت خلقت للآخرة وليس للدنيا، أنت هنا ضيف.
1: لا.
0: كن في الدنيا كأنك غريب. لو استحضرنا كلام حبيب محمد، لو الآن دكتورة ذهبت إلى العمرة وأخذت فندق 4 أيام في مكة المكرمة، أسأل الله يزورنا قريبا زيارة مكة المكرمة، ممكن تفوت على الغرفة تقولي والله البرادي مش عجباتي بدي أغيرهم؟
1: لا طبعا،
0: جنون. اللون الحيطان بدي أجيب دهان ليه؟ أنت عابر سبيل. طب شو بدك؟ مهم مش بدنا بس غرفة نقدر نقضي حوائجنا فيها،
1: نرتاح
0: في نوكل ونروح. لك وين بتغيري البرادي كل سنة بتعملي في بيتك
1: الأصلي؟
0: نعم. ونحن هنا في الدنيا كحال المسافر، نحن ما خلقنا لأجل الدنيا، وإنما نريد أي شيء نتبلغ به حتى يسهل علينا أداء ما خلقنا لأجله وعبادة الله تبارك وتعالى. جاءت اللاءات: لا تسرفوا لا تطغوا من طيبات ما كسبتم
1: لا تتبعوا.
0: كل هذا يعني يقول لك إياك، ثم إياك أن تتوسع، إياك أن تنسى المقصد، لأنك أنت يعني بالغت وتجاوزت الحد، أصبح بالنسبة لك هذا غاية وهذه إشكالية. تعلقت قلبك القلب يتعلق دكتورة.
1: نعم.
0: القلب زي الإسفنجي دكتورة، متى ما أنت علقتها في الدنيا تصبح من أهل الدنيا.
1: نعم.
0: لكن اترك الدنيا، خذ منها ما تحتاجه للوصول إلى الله تبارك وتعالى، لا تطلع من الدنيا وأنت
1: نعم.
0: ما زلت ابن دنيا. لذلك الموت بالنسبة لأهل الله هذه يعني ساعة ينتظرونها، لأنها لقاء الحبيب بالحبيب
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الموت ما بيخوف دكتورة.
1: نعم.
0: ولو الآن قلت لأي واحد مسلم إذا ضمنت أنك إذا مت كنت من أهل الجنة والقرب من الله، بتخاف من الموت؟ سيقول لك لا. طب أنت من شو خايف؟ أنا خايف لأنه أنا في الدنيا هون مش عارف أضبط حالي مع الله سبحانه وتعالى، ما زال قلبي بعيد عن الله.
1: نعم.
0: ما زلت أنا بأخر الصلاة، ما زلت بغتاب، ما زلت بكذب، قاطع رحم، عاق والدين، سيء الأخلاق، ما زال عندي أنا إشكاليات مش عارف أخلص منها. لن تتخلص من هذه الإشكاليات إلا بأن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، ومن جملة ذلك مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، ما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، يقول نعم الإدام الخل.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه ما كان موجود إلا هو، مدام إلا هو فنعم الإدام الخل.
1: والآن له فوائد كثيرة مع التقدم العلمي. نعم.
0: بغض النظر، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مدحه وقال نعمة هذا الموجود عندي
1: وهو الخل وحده.
0: طب هل يستطيع أن يأتي بغيره؟ طبعا.
1: نعم.
0: بكل بساطة سهل جدا أن يأكل اللحم يوميا عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الذراع من الشاة المشوية. نعم. عليه الصلاة والسلام، هو أبو الذوق كله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة
0: نعم
1: والسلام.
0: لكن

0: إنه أراد أن يقول لك يا مسلم، أنت إن قدمت الدنيا خسرت الآخرة، فإياك ثم إياك أن تجعل من الدنيا مقصد وغاية وكأنك لن تخرج منها، وإنما أنت اجعل من الدنيا مزرعة للآخرة، هنا نزرع
1: نعم
0: الحصيد يوم القيامة دكتورة.
1: نعم وهنالك الآية ثم لتسألن يومئذ
0: عن
1: عن
0: النعيم
1: النعيم.
0: قالوا بعض المفسرين الماء البارد، النعيم الماء البارد بعضهم قال.
1: إذا نحن في نعيم ونحن غير
0: طبعا
1: مقتنعين
0: دكتورة بس
1: بأنه كله نعيم.
0: قلت عن النعيم آيتين في كتاب الله، الأولى تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والثانية تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
1: سبحان الله.
0: طبعا قال إن تعدوا يعني في مجال نعد، نقول نعمة نعد، لكن أن نحصيها هذا مستحيل لأنها
1: نعم
0: كثيرة، وما غاب عني وعنك وعنك وعنك ما غاب عنا من النعم أكثر بكثير مما يحضرنا الآن.
1: نعم
0: بما أنك سيغيب عنك كثير من النعم لا شك أنك لن تشكرها، فأنت ظلوم كفار يقينا.
1: نعم
0: طب الظلوم كفار إيش بده؟ بده إن الله لغفور رحيم. كم قصرنا وغفور رحيم.
1: نعم
0: فحتى في الطعام والشراب دكتورة، يعني إحنا الآن نطلع من شم هوا بناخذ معنا ما لذ وطاب من المشروبات والمأكولات وبنأكل ونشرب، صدقا إحنا لو قلنا الحمد لله قد نشكر الله بشكل إجمالي، لكن تعال نعد أنا وياك ماذا أحضرنا وإيش أكلنا وإيش عملنا.
1: سبحان
0: والله
1: الله.
0: الجلس الواحد تحتاج إلى ساعات طويلة وإحنا نشكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: لذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: حتى
1: والسلام.
0: يوفر علينا قال في الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو
1: أو
0: بأحد
1: بأحد
0: من
1: من
0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر،
1: لا
0: وكذلك
1: إله إلا الله.
0: مثلها في المساء، لأنه أنا يقينا في عندي كثير من النعم. يعني هذه الجلسة عندنا الهيكل العظمي شغال صحيح،
1: الحمد لله.
0: جهاز التنفس الحمد لله بأحسن ما يمكن، الدورة الدموية، لو أي إشكالية صحية عندك الآن بننهي البرنامج بنروح على
1: نعم
0: المستشفى، وكان فضل الله عليك عظيما.
1: لا إله إلا
0: فالإنسان لما
1: الله.
0: يستحضر هذا المعنى هل يبقى للدنيا شيء نعمل لأجلها نترك الحق عز وجل؟
1: نعم والله.
0: هو الذي خلقنا وأحبنا، لم مش بس هيك كمان، حتى وإحنا غرقانين في ذنوبنا بيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
1: لا
0: لا
1: تقنطوا.
0: تقنطوا من رحمة الله
1: نعم
0: إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: نعم
0: أبدا. لذلك دكتورة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل ما عندنا، لكن لابد يعني رحمة الله واسعة، لكن لا أن نعلق قلوبنا بالرحمة، ثم لأنه الذي يريد الرحمة دليل الذي يريد الرحمة المولى عز وجل أنه يعمل، فمن
1: نعم
0: كان يرجو
1: لقاء
0: إيش قال فليعمل.
1: فليعمل.
0: أما مجرد أنه أنا أقول بدي رحمة الله وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى وما أعمل، قالوا علماء هذا اسمها أمنية، والأمان لا تتحقق،
1: نعم
0: الرجاء يتحقق، لأن الرجاء عبارة عن حسن ظن بالله مع عمل.
1: نعم
0: أما بدون عمل لا، يعني اسمح لي أقول لك أنت غلطان، أنت فاهم المسألة خطأ، الله قادر بدون عمل الله يدخلك الجنة، هذا
1: صحيح.
0: هذا له ليس لنا، لكن بوفق ما بين أيدينا من كتاب وسنة الرجاء يحتاج إلى عمل. فلذلك أول وأول طريق أول وسيلة تتقرب فيها الله هو أن تحسن
1: الظن
0: العبودية في
1: بالله.
0: طعامك
1: نعم
0: وشرابك،
1: نعم
0: أن تحسن العبودية هذا متكرر يوميا، لا تتكبر على طعام وتعيش كما عاش الحبيب عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: على وفق.
1: والسلام.
0: وأعظم مقامات الدين دكتورة الرضا، فهذا مقام الرضا من أعظم المقامات، رضي الله عنهم
1: وأرضاهم لا
0: ورضي عن
1: إله إلا
0: ورضوا
1: الله.
0: عنه، أسأل
1: نعم
0: الله أن يرضينا يا رب بقضائه وقدره.
1: أحسن الله إليكم يا دكتور علي. الآن أعود إلى صورة جميلة من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيش كامل، طعام لا يكفي، النبي الكريم يضع يده في الطعام فيأكل الجميع ويبقى الطعام كما هو. ما سر هذه البركة التي
0: صلى الله
1: تسكن
0: عليه وسلم.
1: طعام رسول الله ويد رسول الله؟
0: نعم صلى الله عليه وسلم.
1: دعنا نقف فضيلة الدكتور علي مع أبرز المواقف لتكثير الطعام
0: نعم.
1: بين يدي الرسول الكريم، ما المعاني التي تنقدح في أذهاننا؟ وهنالك دكتور من إذا سمع بهذه القصص ينكرها ولا يكتفي برأيه، بل يحاول
0: نعم.
1: أن يتندر بها وأن يقنع بها غيره.
0: نعم.
1: وهذا ما هو
0: موجود.
1: حاصل
0: نعم.
1: الآن
0: نعم.
1: في
0: دكتور بس
1: مجتمعاتنا.
0: قبل
1: نعم
0: ذلك طبعا من يعني إكمالا لما تكلمنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي عند الإمام البخاري يقول سيدنا أنس بن مالك ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان. طبعا كان في
1: المعنى
0: قديم ذاك الوقت المتكبر يضع الطعام على طاولة، إما جالس على الأرض وأمامه الطاولة التي هي أعلى بقليل
1: نعم
0: أو على، فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا الأدب مع الله، وأن هذه النعمة تستوجب لك العبودية وأنت تتناول نعمة.

0: دعم الله سبحانه وتعالى أن تكون في قمة التواضع، فكان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، وما جلس على خوان اللي هي الطاولة بعض ولا خبز له مرقق قط، خبز مرقق يعني يوصي على شيء معين قط، ولا أكل فيه قالوا سكرجة اللي هي الصحون الصغيرة، شغل مخللات وشغل مقبلات وكذا. نعم. هذا سيدنا رسول الله ما عرفه عليه الصلاة والسلام
1: يا حبيبي رسول الله.
0: نعم. وسلم. هذا أصلا ليس من اهتماماته، هذا ليس ولا يخطر على باله أصلا.
1: ولكن الزمان تغير يا دكتور.
0: يقينا نحن لا نعم. نقول أنه حرام ولا نقول ممنوع.
1: نعم حتى لا يفهم المستمع غير ذلك. نعم.
0: أنا أقصد كلام بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هم أعظم من ذلك.
1: نعم.
0: لذا قالوا همك ما أهمك. أي شخص يريد أن يعرف أنا إيش بهمني، انظر أين يعني يكون وينصب اهتمامك، ما يصب اهتمامك هو همك.
1: نعم.
0: فإذا كان همك الدين بيكون اهتمامك كله في الدين، همك الطعام بالعكس نأكل لحم، نأكل كل شيء مباح الحمد لله وهذا جائز ما في إشكال، لكن نتكلم نحن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يوصلها إلى من رسائل تربوية تقربني إلى الله من خلال الطعام والشراب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كما هو معلوم في غزوة الخندق.
1: نعم.
0: وكانوا الصحابة ما شاء الله بيحفروا خندق، ولكن الصحابة سيد ودكتورة كانوا يعني كلهم فقراء.
1: نعم.
0: كلهم فقراء، ونقود الفقير يعني الفقر ليس عيبا. بعض الناس الآن بيقول لك والله إنه أنا يعني أخجل، الفقر ليس عيبا.
1: نعم.
0: الفقر هو علامة قد تكون علامة الصحة. بعض الناس دكتورة قال علم الله أن الفقر يدخله الجنة فأفقرهم محبة بهم ولو أعطاهم لطغوا. وإحنا عندنا صور كثيرة في المجتمع.
1: نعم.
0: نعم. فأثناء الحفر سيدنا جابر بن عبد الله رأى على زوجته، شعر أن النبي جائع.
1: نعم.
0: فيا فلانة ما عندنا من طعام، قلت والله ما في جراب من الشعير وعندنا هشة هذكي ما في غيرها.
1: نعم.
0: فقال اطحن الشعيرات ونذبحها ونعزم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكم واحد على قد الطعام يعني. فجاء يهمس بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله عندي جراب من الشعير وعندي شاه، فأنت ومن شئت ممن معك على قد الطعام. فوقف النبي صاحب بأهل الخندق،
1: لا إله إلا الله،
0: أنتم مدعوون إلى بيت جابر. طبعا الموقف يعني محرج. فجاء كلهم تعدوا 1000 صحابي، فدخل النبي قال يا فلانة لا تفتح القدر،
1: يا الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم عليه الصلاة والسلام.
0: والشعير عجني وأنا شبك وكون واقف على الخبيز بإذن الله سبحانه وتعالى. فما زال عليه الصلاة والسلام يمد يده في القدر ويطعم حتى أكل الجيش كله وشبع الجيش كله.
1: نعم
0: صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هل هو من يعني قدرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه معجزة.
1: نعم.
0: وكرامة لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بها. الأولياء قالوا لهم كرامات وهي الخوارق للعادات.
1: نعم.
0: وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، كما أن للأنبياء معجزات خوارق للعادات يثبتون من خلالها أنهم أنبياء، كذلك للصالحين كرامات. لكن الولي لا يطلب منه أن يبثه أمام الناس إلا أن يظهرها الله سبحانه وتعالى رغم أنفه. فسيدنا رسول الله طبعا معجزات وإرهاصات وكرامات سيدنا رسول الله كثيرة جدا، من ضمنها تكثير الطعام فأكل الجيش كله. ولعل من أجمل القصة التي أحبها قصة سيدنا أبو هريرة.
1: نعم.
0: قال كنت أجوع يومين ثلاثة أربعة ما يأكل الطعام قط. قال فجعلت أجلس على ممر الصحابة أثناء خروجهم من المسجد، فجاء سيدنا أبو بكر قال فسألته فأجابني، وأنا ما أريد الجواب ولا السؤال، فقط أريد أن يقول تفضل كل معي من شدة الجوع.
1: سبحان الله. نعم.
0: قال فأجابني وما سيدنا عمر كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فتبسم النبي قال أباهر اتبعني صلى الله عليه وسلم، أباهر بدلعه سيدنا أبو هريرة أباهر اتبعني. قال فتبعته فسأل عندنا شيء، قالوا عندنا صحن من اللبن، هدية أم صدقة؟ ليحدد النبي، النبي لا يأكل الصدقات، صدقة يرسله إلى أهل الصفة كلهم، أما إذا كان هدية فيأكل على السلام. قالت إنما أهدهنا جارنا فلان هدية. أبو هريرة انبسط في مجال نوكلنا شيء، قال أبا هر أدعو أهل الصفة. الله أكبر يا رسول الله،
1: صح اللبن
0: أهل الصفة بين 70 إلى 100 رجل، هؤلاء إذا أكل النبي أكلوا وإذا شبع النبي شبع وإذا جاعوا جاعوا ما في منقطعون. فلكن أمر النبي قال

0: فأتيت بأهل الصفة. قال أبو هريرة: أبو هريرة تعال امسك الصحن لف على القوم. طب طعمين أول واحد يا رسول الله. فقال: فأخذت القدح وما زلت أمر عليهم واحد تلو الآخر يشربون حتى شبعوا جميعا. فعدت إلى الحبيب صلى الله
1: عليه وسلم
0: فقال عليه السلام: يا أبا هر بقيت أنا وأنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت. اشرب أبا هر. قال: فشربت. قال: فما زلت أشرب حتى قلت: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. قال: فأخذ فشرب ما فضل منها عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام
0: آخر من شرب عليه الصلاة والسلام، آخر من شرب بعد الصحابة الكرام هذا النبي القائد المعلم المربي الذي يعني يأخذ بقلوبنا قبل أبدائنا إلى حضرة الله تبارك وتعالى.
1: لا لا.
0: حتى في يعني كثير من البركات النبي صلى الله عليه وسلم عاش الصحابة عليها.
1: لا.
0: وذاك هذا الأمر هو ليس استعراض لقدرة الله، تثبيت للصحابة وإثبات لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اليوم بعض من ظهر في هذه الآونة الأخيرة جاء ليثبت لنا صدق النبي عليه الصلاة والسلام بحربه للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هو جاء يحارب السنة النبوية، وهو بذلك زادنا يقينا وتثبيتا ومحبة برسول الله عندما أخبر بأنه سيأتي في آخر الزمان من يجعل على أريكته يقول بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا به أخذناه وما لا يجوز أن نأخذه.
1: وهذا
0: الذي ظهر اليوم.
1: نعم.
0: نعم. فحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بركته ومعجزاته كثيرة ذكرها كثير من أفرد لها يعني كتب.
1: نعم.
0: دلائل النبوة، هذه كتب خاصة بهذه القضية. نعم. فهي القضية ليست كما قلنا استعراض، بل تغرس اليقين في نفوس الصحابة الكرام وتدل على أن الله معكم وأن الله مؤيدكم سبحانه وتعالى. وطبعا شوف معاني التكافل الاجتماعي الموجود بين الصحابة الكرام، وأن القليل إذا بارك الله فيه خير من الكثير الذي لا بركة فيه. نقول اليوم بعض الناس بس يضايق بركض إلى القرض الربوي والعياذ بالله. والله قال: يمحق الله الربا
1: ويربي الصدقات.
0: فبعض الناس الذي فهم عن الله إذا ضاقت به الحال تصدق.
1: نعم.
0: ضاقت به الحال تصدق. نعم. فحبيبنا محمد السلام يعني بركة وخير، وهنيئا لمن من الله عليه بأن كحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا وإياه يوم
1: الله
0: القيامة.
1: آمين. اللهم آمين. وعندما نتأمل يد الطفل الصغير التي امتدت إلى الصفحة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوبخه، وإنما علمه كلمات نكررها في كل الكتب التعليمية، فتحولت آداب الطعام إلى مدرسة في التربية والأخلاق. زدنا من حديثكم. نعم. الطيب يا دكتور.
0: دكتور أولا يعني أول قضية أحب أن أذكرها في هذه المسألة أن الذي روى هذا الحديث هو نفسه ذاك الصحابي الجليل الغلام.
1: نعم.
0: قال العلماء بأنه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت أمه، وهو أم ابن زوجته.
1: نعم.
0: قامت أمه فلما رأى الغلام وقد طاشت يده في الصحيفة يأكل من هنا وهناك قال: يا غلام سم الله وكل بينك وكل مما يليك. قال العلماء النبي تحين الفرصة التي ليس هنالك موجود إلا هو حتى لا يحرجه أمام الآخرين. وهذا فن في النصيحة.
1: نعم.
0: وفن في التربية. ابنك اليوم إذا أخطأ إياك أن توبخه قدام الجيران وقدام الضيوف وقدام مش عارف مين، حاول أن تكون بينك وبينه حفاظا على ما يوجد. لذلك هذا الغلام.
1: نعم.
0: نفسه هو الذي ذكر لنا هذا الحديث.
1: سبحان
0: نعم.
1: الله.
0: نعم. نعم. أراد النبي من هذا السلوك أن يحول الطعام من سلوك غريزي يتنافس فيه الناس إلى بروتوكول أخلاقي راقي يربي على النظام احترام الآخر. كل بيمينك وكل مما يليك في.
1: نعم.
0: السفر لست لوحدك، لكن أنت أمامك جمهور من الجالسين. والطعام عفوا يعني بعض الناس يعني غالب الناس قد يتقزز من بعض الحركات وبعض الإشكاليات.
1: صحيح.
0: فالمؤمن راقي في تناول الطعام، وبعض الناس من غير المسلمين أسلم برؤيته من يأكل بهذه الصورة وبهذه الطريقة. أيضا هنالك ضبط نفس دكتورة، لما تنفتح الإنسان نفسه أن يأكل من هنا وهناك يعني لقمة أشتهيها لكنها ليست أمامي، هذا يدعوني إلى أن أضبط نفسي. نعم. فهذا البروتوكول الأخلاقي الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطعام وسيلة من الوسائل التي يعني الإنسان يظهر فيها بأخلاقه، يظهر فيها بذوقه الرفيع.
1: نعم.
0: يضبط نفسه، أنا لا أتناول أي لقمة يعني تعجبني لا يليق، فأنا عندي قدرة على

0: ضبط النفس.
1: نعم.
0: وإلا إذا ما في ضبط نفس بتناول ما يعجبني من من من من, من الصحيفة. نعم. ثم سمي الله، وكلمة سمي الله يعني هذه كلها بركة. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أجدم ناقص أبتر.
1: نعم.
0: ومعنى بسم الله دكتورة من يعني من جميل ما سمعت

0: أن تسير معك على وفق مرادك. فبهذا المعنى عندما أتناول الطعام أقول بسم الله
1: نعم
0: حتى يكون في بركة من الله تبارك وتعالى.
1: نعم إذن مستمعينا، لعلنا اليوم لم نغادر مائدة بل غادرنا مدرسة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نأكل، فالحقيقة أنه علمنا كيف نعيش ببركة وصحة وقوة، فعلمنا أن القليل مع البركة يكفي، وأن الشكر يزيد النعم، وأن روح الموائد في الذكر والبدء بالبسملة والانتهاء بالحمد. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر ضيفنا من دائرة الإفتاء العام فضيلة الشيخ الدكتور علي فايز القادري. أحسنتم البيان دكتور، نفع الله بكم.
0: وإياكم دكتور، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم يا رب.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيبة إصغائكم وجميلة إصغائكم. الشكر موصول للزميل شادي زيادين ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك إلهي رحماك، لا أسأل إلا إياك. سهرت عيناي الليل وكم ناداك القلب وناجاك، سبحت بحمدك في صمتي وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث

لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال حاشاك. إن كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيمان الأقوى. هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له. والقلب ومن يهوى، أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا. لم أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور وإليه المرجع والمصير، يدبر الخلق بحكمته ويصرف الكون بقدرته ويقضي فلا معقب لحكمه ويحكم فلا راد لقضائه ويرحم بفضله من أناب إليه ويكفي بقدرته من توكل عليه. أحمده سبحانه حمدا يقر له بالربوبية ويفرده بالألوهية ويفوض إليه الأمر كله، وأستعينه استعانة من علم أن لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، وأستغفره استغفار من أيقن أن الخير كله بيده وأن الفضل كله من عنده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسكن بها القلب عند البلاء، ويثبت بها الفؤاد عند الضراء، ويفوز بها العبد برضا رب الأرض والسماء. يا رب سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عنا الجبين يسجد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه

وخليله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين سيدي أبا القاسم يا رسول الله الله زاد محمدًا تكريمًا وحباه فضلًا من لدنه عظيمًا واختصَّه في المرسلين كريمًا ذا رأفةٍ بالمؤمنين رحيمًا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أجل فرائض القلوب وأعظم مقامات الإيمان وأرفع منازل العبودية التوكل على الله سبحانه باعتماد القلب عليه وحده وتفويض الأمور كلها إليه والثقة بوعده وحسن الظن بتدبيره. وقد أمر الله سبحانه عباده أن يتخذوه وكيلا ونهاهم أن يركنوا إلى غيره، فقال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهو سبحانه الوكيل الذي تفوض إليه الأمور وتستودع لديه المقادير وتسكن بذكره القلوب وتطمئن بالاعتماد عليه النفوس. وقد جعل الله سبحانه التوكل من صفات أحبائه، فقال جل شأنه: إن الله يحب المتوكلين. وكفى بها منقبة لمن صدق في توكله على ربه. والتوكل على الله من أعظم العبادات القلبية ومن أجل الأخلاق الإيمانية، فمن صدق في توكله كفاه الله وحفظه وهداه وتولاه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والسر في محبة الله سبحانه للمتوكلين، فهو أن التوكل على الله سبحانه من ثمرات صدق التوحيد وثباته في القلب واستيلائه عليه. يقول الله سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فبدأ سبحانه بإثبات ربوبيته، ثم بإثبات الانفراد بالإلهية، ثم أمرنا بالتوكل عليه سبحانه. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: التوكل على الله جماع الإيمان. ومعنى التوكل أيها الأحبة هو يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وأنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع غير الله، ثم طمأنينة القلب وسكونه إلى وعد الله سبحانه، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوه بشيء لا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له، أو على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فلا يتزلزل المؤمن عند وقوع الشدائد ولا يفزع في الفاقات والملمات إلا لله سبحانه وتعالى. والمتوكل والصادق علامات يعرف بها نفسه: الأولى أنه لا يرجو غير الله ولا يخاف إلا الله، علما منه أن من ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه ما كان ليخطئه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والثانية: لا يدخل قلبه هم

أم الرزق ثقة بضمان الله سبحانه، بحيث يكون سكون قلبه عند فقد ما يحتاج إليه كسكونه في حال وجوده. يقول الله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا يقين المؤمن بالله سبحانه. واعلموا عباد الله أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالله سبحانه الذي أمرنا بالتوكل عليه وأمرنا كذلك ببذل الأسباب، ولا تعارض بينهما، بل الأخذ بالأسباب من حقيقة التوكل وكماله. وإنما الشأن أن تكون الجوارح عاملة بالأسباب والقلوب معلقة برب الأسباب، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله سبحانه، والتوكل بالقلب عليه إيمان به جل شانه، والمؤمن يجمع بين الأمرين. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقول سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد قال الحبيب صلى قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: أرسل ناقتي وأتوكل يا رسول الله؟ قال: اعقلها وتوكل، أي شد ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل. فلا يجوز للإنسان أن يترك التسبب بهذه الأسباب إلا إن كان عاجزا، ويحرم على الإنسان أن يقعد على الاكتساب الذي يقدر عليه ويحتاج إليه، ويترك نفسه وعياله ضائعين يسألون الناس. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأما ثمرات التوكل على الله سبحانه فكثيرة، ومن أعظمها وأجلها أن المتوكل يفوز بمحبة الله سبحانه. وأي كرامة أعظم من أن يكون العبد محبوبا عند ربه؟ فإذا أحب الله عبدا وفقه للخير، وحفظه من الشرور، وأيده بنصره وتوفيقه، وكفاه ما أهمه. قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. وثاني هذه الثمرات المباركة حفظ النفس والأهل والولد، والتحصين من الشيطان. يقول الله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من قال، أي يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وثالثها النصر على الأعداء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم على نبينا وعليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورابعها حصول الرزق من الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وخامسها دخول الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، لا سابقة عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، إن من ذاق حلاوة التوكل علم أن الهموم والكروب لا تدوب، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج قريب قريب. وما أعظم حاجة العبد إلا إلى أن يكون معلق القلب بربه، مفوضا أمره إليه، موقنا بأن الفرج بيده سبحانه وحده. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج،
أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصدق.

0: صاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تفزعن بعد العسر لا تفزعن فإن الصانع الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي كما قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي المانعة وهي المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. ورواه الإمام أحمد والنسائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة وهي المنجية تنجي صاحبها وقارئها من عذاب القبر، والعياذ بالله من عذابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقًا طيبًا مباركًا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين، وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى خطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: الله إذاعة القرآن الكريم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدبر الأمر

Focus 4.

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

محمد الله شيخ محمد عفاته اللهم ارض عن شيخ

القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: عمان. أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأصدق وأطيب التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. وكنا أحبتي فيما مضى نتحدث عن أركان الإيمان وما تحدثه فينا من أخلاق وقيم فاضلة ونبيلة، ولهذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإيمان بها إيمانا جازما صادقا لا ريب فيه، فإن آمنا بها قطفنا ثمرات من الأخلاق، لأن شجرة الإيمان شجرة ثابتة، أصلها ثابت، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. واليوم حديثنا أيها الأحبة عن ركن جديد من أركان الإيمان أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به. إيماننا بالله عز وجل، فمن شك ومن أنكر هذا الركن فقد كفر بالله عز وجل وما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالرسل أيها الأحبة هو ركن من أركان الإسلام والإيمان كما تعلمون، ركن من أركان الإيمان الذي منه ندخل إلى الإسلام، فلا يقبل إيمان العبد إلا إذا آمن بالرسل جميعا عليهم السلام. ورب سائل يسأل: ما فائدة، ما قيمة الإيمان بالرسل السابقين ما دمنا نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم

النبي الخاتم الذي جاء ناسخا لجميع الشرائع التي قبله، وأن ما سبق من الأنبياء إنما هم تابعون له وهو إمامهم، فما معنى أن نؤمن بهم؟ وما معنى أن نؤمن بأن نوح عليه السلام كان نبيا، وأن موسى عليه السلام كان نبيا، وأن سيدنا عيسى وإدريس وصالح وهود ويونس ولوط وشعيب وداود وسليمان كانوا أنبياء؟ إيش القيمة؟ ماذا يترتب على هذا الإيمان؟ يا أيها الأحبة، لو لم يكن هناك من الثمرات من الآثار من خلال هذا الإيمان ما أمرنا الله تعالى به، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن بالأنبياء إجمالا على الإجمال، لأنه إخواني الأنبياء الذين ابتعثهم الله عز وجل كما في بعض الروايات بالمئات، بالمئات إن لم يكنوا بالآلاف. نعم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قص الله عز وجل علينا قصته وذكر لنا اسمه، ومنهم من لم يذكر، فإن ذكر نبيا وذكر قصته ذلك لحكمة ورسالة يريدها الله عز وجل، ومن أخفى اسمه هو يعلم أن هناك أيضا حكمة من إخفاء اسمه وقصته وقومه. فالله عز وجل ما قص علينا قصة نبي إلا لحكمة يعلمها سبحانه. لذلك نحن نؤمن بالأنبياء إجمالا، فنقول الله عز وجل أنزل عددا من الأنبياء على كل أمة، وكل أمة أحيانا أنزل عليها نبي واثنين وثلاث. بني إسرائيل أنزل عليهم من الأنبياء الكثير، غالب الأنبياء نزلوا على بني إسرائيل، جمهور الأنبياء نزلوا على بني إسرائيل. ونؤمن بالأنبياء تفصيلا على التفصيل، يعني لو واحد قال ما في نبي اسمه يونس، منقول له أنت خرجت من الإسلام. قال ما في نبي اسمه شعيب، أنا لا أؤمن بنبي اسمه شعيب، فنقول له أنت كفرت بالله عز وجل، وأنت لست من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الكفر في نظر البعض، ربما يقول إيش يعني، ولو قال إنه أنا أنكر نبوة مثلا سيدنا عيسى عليه السلام أو سيدنا سليمان، أنا أنكرها ولا أعترف بها، ما قيمة ذلك ما دام أنه يعترف ويؤمن بالله والملائكة وبسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالبعث وبالقدر وبيصلي وبصوم. تخيل إذا أنكر نبوة نبي جاء ذكره في كتابه العزيز فقد كفر بالله وبرسوله وبالكتاب المبين. نعم، الإيمان بالرسل أيها الأحبة ركن أصيل ركين من أركان الإيمان، فنؤمن أن الله تعالى ما ترك أمة هملا من غير رعاية وهداية ورسالة ورسول يبلغهم رسالة الله، ونؤمن بالأسماء التي وردت في القرآن، بل ويتوجب الإيمان بهم كإيماننا بنبوة وباسم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ولا يجوز أن ننتقص من قدر واحد منهم. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. الإمام النووي في الشرح بيقول مع أنه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن ليس معنى ذلك أن ننتقص من قدر يونس عليه السلام كرتبة نبي، رتبة نبي. الآن إخواني ولله المثل الأعلى، على مستوى الجيش مثلا، من رتبة مثلا ملازم إلى رتبة مشير، المسمى العام اسمه ضابط، ضابط. لكن هناك تفاضل في رتبة الضابط وتفاوت فيما بينهم في الرتبة. فسيدنا يونس النبي عليه السلام، فلا يجوز أن ننتقص من قدره. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكد على أن الأنبياء بالنبوة سواء، غير أن بينهم من التفاضل ما بينهم. ولهذا الأنبياء والرسل ثم منهم الخمسة من أهل أولي العزم، ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق جميعا وأشرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، على نبينا أفضل وأزكى السلام. لهذا لا يجوز أي أحبتي أن ننتقص من قدر واحد منهم، أو أن نلمز في واحد منهم، أو نتهم واحدا منهم في نبوته. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه ويأمر أصحابه أن يوقروا الأنبياء والرسل جميعا، فما من نبي إلا وهو رسول كريم عند الله عز وجل، وينبغي أن يكون كذلك عند المؤمنين. إذن يجب أن نعلم أن الإيمان بالرسل أيها الأحبة يعطي من الثمرات والأخلاق للمؤمن ما يعينه على التغلب على كثير من مشكلات العصر والزمان، وما من شأنه أن يقرب بين المجتمع الإنساني الواحد وينشر روح المحبة والتعاون فيما بينهم، وأن يؤصل فينا أنبل الأخلاق وفي روحنا ووجداننا من خلال هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ولذلك اسمع لحبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول في الحديث الذي رواه البخاري، يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. وهذا إخواني ما أشرنا إليه في لقاءات سابقة، دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة. أركان الإيمان التي نحن نتحدث ونتكلم عنها، كل الأنبياء جاءوا بهذه الأركان: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان ثابتة عند جميع الرسل والأنبياء، هذا هو المشترك. ولذلك هم إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدين واحد، العقيدة واحدة، لكن الذي جاء فيه شيء من الاختلاف، والاختلاف يسير بالمناسبة وليس اختلافا شاسعا وبونا عظيما، لا، اختلاف يسير، قال هو ما جاء في باب الشريعة، في باب التشريعات التي جاءت
لتناسب الأقوام

في أحوالهم وزمانهم وظروفهم ومكانهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فنحن نحب ونوقر ونجل جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولا ننتقص من قدر واحد منهم، وهذا هو مقتضى الإيمان برسل الله عز وجل. فإرسال الرسل أيها الأحبة من أعظم نعم الله تعالى على خلقه. فاستمع ماذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن عدل الله ورحمته أنه لا يعذب عبده حتى تقام عليه الحجة، الحجة بإرسال الرسول وإبلاغ الرسالة. فمن كفر وأنكر عندئذ قامت عليه الحجة ويعذب بعدل الله عز وجل. فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليهدوا أقوامهم إلى صراط الله المستقيم، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله وحده. والرسل دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الإسلام، وهو دين جميع الرسل. لا يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بجميع رسل الله عليهم السلام. إخواني، الإسلام ليس لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يظن البعض. البعض يظن أن كلمة الإسلام ودين الإسلام هذا قاصر على أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أتباع سيدنا محمد لا، ليسوا هم المسلمين فقط. الإسلام نزل على جميع الرسل، وهو ما قلنا أنه أركان الإيمان الثابتة، هذه اشترك فيها جميع الرسل والأنبياء. الشريعة كانت تختلف من نبي إلى آخر، هؤلاء أباح لهم شيء وهؤلاء منع عنهم شيء لحكمة يعلموها. ولذلك دين الله عز وجل اسم الإسلام، فدين سيدنا عيسى الإسلام، ودين سيدنا موسى الإسلام، ودين سيدنا صالح الإسلام، ودين سيدنا نوح الإسلام. كل الأنبياء الدين الذي نزل عليهم هو الإسلام. ولذلك من كفر بالله تعالى، من كفر بنبي ورسول واحد فقد كفر بالله تعالى. فقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اسمع إلى نص القرآن: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومعنى التفريق هنا بين الله ورسله أنهم ينكرون صدق بعض الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض، ويزعمون أنهم يؤمنون بالله. ذلك إخواني، بعض الديانات بكل أسف يؤمن بنبي ولا يؤمن بالآخر، يحب نبيا ويبغض نبيا، وهذا موجود. دين الإسلام اللي هو مشترك عند كل الأنبياء، هذه قضية مرفوضة، هذه قضية تعد من الكفر بمكان. فأركان الإيمان تقتضي أن نؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد منهم أبدا، فكلهم رسل الله تعالى. وأفضل الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله،

رسول الله وخاتم النبيين، أرسله إلى جميع الناس من الإنس والجن والعرب والعجم. إخواني، أخرج وإياكم إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من حديثنا عن الإيمان بالرسل وما نقطفه من ثمرات وآثار من خلال هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مرة أخرى لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نتحدث من خلالها عن ركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالرسل عليهم السلام. فحين أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يؤمنوا بالرسل جميعا من غير تفريق، وأنهم جميعا رسل الله تعالى، كما قلنا إجمالا على الإجمال وتفصيلا على التفصيل، فمن أنكر نبوة نبي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز فقد كفر بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من دائرة الإيمان. وذكرنا أن هناك سؤال: ما قيمة، ما أثر أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين سبقوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما دام نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد، إذن ما لنا وما لهم؟ نحن ملزمون برسالته، ملزمون بسنته، أما ما قبله من الرسل فلا شأن لنا برسالتهم، فرسالة حبيبنا هي الخاتمة، رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الأخيرة التي استقرت عليها الشريعة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنبياء وصفوة الرسل، فلماذا نؤمن بغيره ما دام هو الخاتم والأفضل ورسالته الأشمل والتي استقرت عليها رسالة الله تعالى؟ نقول هناك آثار إخواني من خلال هذا الركن، ركن الإيمان بالرسل عليهم السلام. أولا، من آثار الإيمان بالرسل جميعا الاقتداء بهم عليهم السلام. كل واحد من الأنبياء عليهم السلام له سيرة وله سنة، كما لحبيبنا سيرة وسنة. والإيمان بالرسل يقتضي محبتهم وتوقيرهم والأخذ بأخلاقهم الحسنة وجهادهم العظيم التي تجسدت في صبرهم وصدقهم ورحمتهم، كما هو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما الله عز وجل يعني بيقص علينا قصص سيدنا موسى عليه السلام، وما عانى وما كابد وما جاهد، سواء مع قوم فرعون أو مع بني إسرائيل، وكيف صبر واحتمل، هذه دعوة لنا أن تكون سيرة لنا أيضا كسيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء إخوة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحبهم ويحبونه، ولذلك الاقتداء بالرسل يقتضي محبتهم أيضا، فنحن نحب جميع رسل الله عز وجل. من أثر الإيمان بالرسل أيضا ترسيخ القيم الطيبة والنبيلة، فالإيمان بالرسل في النفس يغرس قيما مهمة كالصدق في الأقوال والأفعال والأمانة في التعامل والتسامح. الأنبياء جميعا إخواني، جميعا في أعلى درجات الأخلاق الفاضلة عليهم السلام، فكلهم أقوالهم وأفعالهم صادقة، وكلهم أمناء، وكلهم متسامحون، وكلهم رحماء. هذه قيم تغرس في قلب ووجدان المؤمن حين يجعل من هؤلاء أسوة وقدوة لهم عليهم السلام. ثم أيضا الاقتداء والتأسي بالرسل الكرام يغرس فينا الشعور بالمسؤولية، فالمؤمن يعي أن دور الرسل هو إرشاد الخلق وتبليغ رسالة الله عز وجل، مما يجعله يشعر بالمسؤولية نحو نفسه ومجتمعه. والله يا إخواني، لو يعني تدبرنا
قصص القرآن في جهاد كل نبي ورسول ممن قصهم الله تعالى علينا في كتابه العزيز لوجدناهم في أعلى درجات المسؤولية. يعني سيدنا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، تخيل 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وهو يجاهد في دعوته إلى الله. احنا اليوم 60-70 سنة ويعني ونكابد ما نكابد ونعاني ما نعاني ونجاهد ما نجاهد، هذا إن كنا نجاهد، فكيف بمن عاش 1000 سنة في جهاده وعنائه عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما ترك الدعوة يوما، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليل نهار سيدنا نوح يدعو إلى الله 1000 سنة ليل ونهار. هذا نابع من الشعور بالمسؤولية، فهل نتأسى بهم بالقيام بمسؤوليتنا، مسؤوليتنا الدعوية إلى الله عز وجل، مسؤوليتنا العملية في العمل، مسؤوليتنا الأسرية كرب أسرة، مسؤوليتنا الاجتماعية كفرد في المجتمع، مسؤوليات كثيرة على كل واحد منا أيها الإخوة. وكان سيدنا نوح عليه السلام يقوم بها جميعا، وقد ثبت ذلك، فقد دعا ولده مرارا وسنوات ولكنه أبى إلا أن يكون مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وفحال بينهما الموج، يجاهد في أسرته، يجاهد في الناس، كان رب أسرة، كان يصنع السفينة عليه السلام، كان يدعو ليلا ونهارا. سيدنا صالح عليه السلام، سيدنا شعيب، كل الأنبياء والرسل إخواني، سيدنا يونس تعرض إلى بلاء شديد ومحنة عظيمة واحتملوا كل تلك المصاعب وكانوا على قدر المسؤولية. هذه تدعونا إلى أن نكون على قدر المسؤولية، وإن كانت مسؤوليتنا إذا ما قورنت مع الأنبياء والرسل لا شيء، لا شيء، ثم نفرط بعد ذلك بهذه المسؤولية اليسيرة. إخواني، من آثار الإيمان بالرسل هو الشعور بالشكر والامتنان لله عز وجل، فالإيمان بهم يعني يدعونا إلى أن نبقى دائما في حال شكر لله عز وجل على أن أنعم علينا بهؤلاء الرسل، هداة، منقذين، مبشرين، منذرين. وهذا حقيقة بحد ذاته خلق عظيم، خلق الشكر يا إخواني. فالحمد لك يا الله والشكر لك على إرسالك لهؤلاء الرسل عليهم السلام أن أنقذونا من النار وأن دلونا عليك. أيضا من أثر الإيمان بالرسل السكينة والطمأنينة، فالإيمان بالرسل يمنح شعورا بالسكينة والطمأنينة، لأنه يعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، الله يدافع عن المؤمنين. هو أنت لما بتؤمن بالرسل وتؤمن بسيرتهم وأن الله تعالى نصرهم وأعزهم، فهذا يعطيك طمأنينة وسكينة على أن نهاية المطاف، يا من اقتفيت أثرهم وتأسيت بهم وأحببتهم، أن يكون مصيرك
مصير هؤلاء الرسل عليه السلام، إما النصر وإما الشهادة، فهذا يعطيك طمأنينة وسكينة من خلال إيمانك بهؤلاء الرسل عليهم السلام. أيضا الإيمان بالرسل يدعونا إلى الابتعاد عن الشر

فهذا يدفع المؤمن عن أن لا يكون من أهل الشر ومن جند الشيطان، بل يدعوه أن يكون من جند الله عز وجل ومن أتباع الرسل ومن أحباب الرسل ومن مقلدي والمتأسين بالرسل عليهم السلام في كل حركاتهم وسكناتهم. ثمرات الإيمان بالرسل إخواني أيضا كثيرة وكبيرة، من ثمراتهم ثمرة العلم. الله عز وجل حين بعث الأنبياء بعثهم وهم على علم، ما في نبي جاهل أحبتي، هذه قضية بدل نفهمها، لأن الدين علم، الإيمان علم، ولذلك الإيمان يدعوك إلى العلم، والإيمان بالرسل وهم القدوة والأسوة لنا يدعون إلى طلب العلم والتأسي بالأنبياء عليهم السلام. حبيبنا النبي صحيح أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله عز وجل علمه، والله عز وجل أول كلمة أنزلها على قلبه اقرأ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى العلم واكتساب العلم والجهاد في طلب العلم، وهذا بحد ذاته ثمرة طيبة من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم السلام. أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم السلام وهو العمل لله عز وجل على بصيرة، العمل على بصيرة، لأن الأنبياء جميعا كانوا يعملون على بصيرة وحكمة. إخواني الأنبياء ما كانوا يرتجلون في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم، بل كانوا على بصيرة وعلم بالكتاب المنزل عليهم، وتأسيا نعم بالأنبياء عليهم السلام وبنبينا. فينبغي علينا أن تكون جميع أعمالنا أن تكون على بصيرة وحكمة. إخواني اليوم عالم اليوم، بل في كل زمان، لا يجدي معه العمل الارتجالي غير المنظم غير المرتب غير الذي على بصيرة وحكمة. فعلينا أن نعيد النظر إخواني في دعوتنا، في أعمالنا، في سلوكنا، في تصرفاتنا، أن تكون على بصيرة كما كانوا عليهم السلام جميعا. أيضا أحبتي للأنبياء صفات لا بد أن نقف عندها، لأن صفات الأنبياء لها علاقة مباشرة في أخلاقهم عليهم السلام، وفيها علاقة مباشرة فيما نقتبسه من أخلاق منهم عليهم السلام. الأنبياء إخواني لهم صفات يجب أن نؤمن بها إيماننا بوجود الله عز وجل، فإنكار هذه الصفات هو جزء من إنكار نبوتهم، ولذلك هناك صفات ينبغي على كل مؤمن أن يؤمن بها للأنبياء والرسل عليهم السلام. أول صفة الصدق، النبي صادق. كل الأنبياء من أول نبي إلى الخاتم كلهم صادقون، جميعهم صادقون، وهذه صفة ملازمة لهم عليهم السلام. فمن المحال أن يبعث الله تعالى كذابا، مستحيل هذا. ولذلك اسمع ماذا قال الله عز وجل في حق نبيه إبراهيم عليه السلام، قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا. وكذلك بقية الأنبياء، لأن إخوان الصدق قضية مهمة، فإذا ثبت لا قدر الله وحاشا أن نبيا كذب مرة، إذن يجوز الكذب عليه، إذن بعد ذلك لا نطمئن لرسالة الله

تعالى، لكن لما كان الصدق هو الصفة الملازمة لهم، هنا لا بد أن نأخذ كل ما جاءوا به على أنه صدق لا ريب فيه. ومن صفاتهم أيضا الأمانة، وهي تابعة لصفة الصدق، وهي صفة ملازمة للصدق، فلا يعقل أن يكون الصادق خائنا، مستحيل، صادق وخائن هذا محال، كما لا يعقل أن يستأمن الله تعالى على رسالته خائنا. وتشمل هذه الصفة الكثير من الفضائل، كالمحافظة على حقوق الناس، وتبليغ الدين، وكتمان السر، وغير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم من لوازم صفاتهم الفطنة، وهي الذكاء، وذلك من خلال إقناع الرسول للناس بدعوته، وإزالة الشبهات حول رسالته، وإقامة الحج على غيره، وهذه تحتاج إلى فطنة وذكاء. لذلك من المحال أن يكون هناك نبي غبي، مستحيل، إلا أن يكون أذكى الناس وأكثر الناس فطنة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، حاجه سيدنا إبراهيم عليه السلام وغلبه بالحجة حتى بهت الذي كفر، ولله الحمد والفضل. ثم من صفاتهم العصمة، نعم العصمة، هم معصومون عليهم السلام، والأنبياء كذلك هم أنقى الناس سريرة وأطهر الناس قلوب، ويتميزون جميعا بالرحمة والأخلاق الحسنة والصبر وتحمل الشدائد. يا أيها الأحبة، هناك أخلاق نختم بها لا بد من أن يقطفها وأن يجنيها المؤمن من خلال إيمانه بركن الإيمان بالرسل، الثبات على الحق. إخواني، من صفات الأنبياء أنهم ثابتون على الحق. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه قريش عروض عظيمة جدا، عرضوا عليه الأموال، عرضوا عليه أجمل النساء، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه الجاه، مقابل أن يترك دعوته وله كلمة مشهورة معلومة حفظناها صغارا. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذه الدعوة ما تركتها حتى يقضي الله أمره. هذا ثبات عجيب على الحق، وكذلك جميع الأنبياء والرسل، فالإيمان بهم يدعونا إلى الثبات على الحق، وألا نتراجع، وألا نضعف، وألا نستسلم أمام قوة أعدائنا أو إغراءات أعدائنا. أحيانا الأعداء بيستخدموا إما القوة أو الإغراءات حتى تتنازل عن الحق والموقف الثابت، ولكن الأنبياء والرسل حاشاهم، كانوا أهل الثبات على الحق، وهذا خلق ينبغي أن نتعلمه منهم عليهم السلام. الصبر على المصاعب، يعني لو بتكلم لك عن الصبر اللي كان يتجسد في الأنبياء عليهم السلام، وذكرنا قبل قليل سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عام صابرا محتسبا يدعو ليلا ونهارا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم 3 سنوات حصار، مطاردة له في المدينة، الطائف وما أدراك ما رحلة الطائف، الحروب، المؤامرات التي تآمروها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان صابرا على كل تلك المصاعب حتى نصره الله تعالى. الإيمان بالرسل إخواني يدعونا إلى الرجاء بنصر الله، وأن الله لا يخلف وعده، لأن نهاية الأنبياء جميعا كان النصر بفضل الله عز وجل. فمن كان على طريقهم، من كان على

0: سبيلهم، من كان متأسيا بهم ثابتا على الحق صابرا على ما أصابه، فليعلم أن النصر قادم لا محالة إن شاء الله تعالى. أيضا أحبتي، الإيمان بالرسل يفضي إلى محبة الأتباع لهم وإشاعة روح التعاون ونبذ الخلاف والحروب والصراعات، ولا سيما إذا علمنا وآمنا أنهم إخوة جميعا. ذلك إخواني لما منحب سيدنا عيسى عليه السلام، منحب سيدنا موسى عليه السلام، هذا يدعونا إلى أن لا نكره أحدا منهم ومن أتباعهم. إخواني نحن لا نكره غير المسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن إشكاليتنا مع العدو الذي يحتل ديارنا وبلادنا ومقدساتنا، نحن مع الذين يخرجون المؤمنين من ديارهم، مع الذين يسفكون دماءنا، مع الذين يحتلون ديارنا، مع الذين يتآمرون على ديننا وعلينا وعلى أمتنا. هذه هي الإشكالية. لكن الإسلام لا يدعون أن نكره غير المسلم من غير أن يكون هناك في اعتداء، ولذلك هذا يفضي إلى جسور من التعاون، محبة والبناء لهذه الحياة. أيضا من أخلاق الإيمان بالرسل أيها الأحبة أن الرسل الإيمان بهم يعد صمام أمان من خلال ما يشكل من وحدة ومحبة بين جميع أتباع الرسالات، وهذا من أعظم وأشرف الغايات التي جاءت الرسالات من أجلها. إخواني هذا هو ملخص الإيمان بالرسل عليهم السلام. هذه هي أجمل وأطيب الأخلاق والثمرات التي نجنيها ونتعلمها من خلال إيماننا برسل الله عز وجل جميعا. بهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج، إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

0: يعلمون
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

0: تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والطور وكتاب مسطور.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلون

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

سائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون

مَّخْضُودٌ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.

منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبون

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

0: يَعْمَلُونَ
1: لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر ما

أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

وأحصوا العدة وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها

لكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.